0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ

رسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزن

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض.

0: صفحات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان، تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة.

0: لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في

المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم

0: السلام عليكم ورحمة الله، طيب الله صباحكم متابعي إذاعة عدن الغد في كل مكان، وها نحن نطل عليكم من جديد أنا وزميلتي ديانا في حلقة جديدة من عدن هذا الصباح لنقضي معكم أسعد وأجمل اللحظات نستمع فيها لمشاركاتكم وتفاعلاتكم معنا حول كل ما نطرحه عبر فقرات عدن هذا الصباح. صباح الخير لمخرجنا ناصر، وصباح الخير لكل من يداوم معنا في هذا الصباح في كل جهد في كل جد وبكل نشاط وبكل حماسة. يسعد صباحك ديانا.
1: يسعد صباحك خديجة، ويسعد صباح مخرجنا ناصر الجميل، ويسعد صباح أعزائنا ومتابعينا الأعزاء الذين ينتظرون كل صباح عند تمام الساعة 8:30 صباحا. يسعد صباحهم ويسعد صباح أصدقائنا أيضا لكل من يمر ويشاهدونا في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. صباح الساعين الكادحين الشاقين، يوم جديد، وفي بعض البعض يمكن الأسبوع يبتدئ عندهم من يوم الأحد لأنه السبت نوعا ما يكونوا مؤجزين. فيسعد صباحهم اللي مداومين اليوم، واللي أمس كان عندهم إجازة أيضا يسعد صباحهم. حلقة جديدة مليئة بالأشياء التي حضرناها لكم، ونتمنى أن تنال إعجابكم. في بداية كل صباح عزيزتنا خديجة نتناول رسائل صباحية، ولهذا اليوم أكيد نحمل معنا رسالة صباحية جديدة لكم مستمعينا.
0: رسالتنا الصباحية لكم متابعينا ومستمعينا هي عن الأنانية وحب الذات. يخلط الكثير من الأشخاص بين الأنانية وحب الذات على الرغم من الاختلاف الكبير بينهما، فحب الذات هو أن يقدر الإنسان نفسه ويعتني بنفسه ويهتم بنفسه من الناحية الجسدية والنفسية كذلك، ويقدر مكانته وحدوده من دون أن ينتقص من حقوق الآخرين شيئا، بعكس الأناني. الأناني دائما يضع مصالحه فوق كل اعتبار ويسعى دائما للحصول على ما يريده بشتى الطرق، حتى لو كانت هذه الطرق كلفته ظلم الآخرين، وهذا شيء سيء جدا وشيء غير محمود بالنسبة لمثل هؤلاء الأشخاص. أما الشخص المحب لذاته ديانا، هو دائما شخص عنده أو يمتلك قدر كبير وعالي من الثقة بالنفس، ودائما هو شخص مقدم على العطاء، لنقل بشكل آخر هو إنسان إيجابي، إنسان متعاطي مع المجتمع، يسعى دائما إلى الخير، يسعى دائما إلى تقديم المساعدة، دائما مع الناس تجده في السراء وفي الضراء، وهو يكون شخص يتمتع بحب الآخرين.
1: فعلا خديجة، يعني دائما العلاقات ما يميزها أو ما يميز العلاقات بأنها تبدأ من داخل الفرد نفسه. فمن أي شخص مش قادر يحب نفسه أكيد ما راح يقدر يحب الناس الثانية، وما راح يعطي للناس الثانية إذا هو ما أعطاش لنفسه. بالتالي لكن البعض يمكن يفرق، يعني يختلط بينهما المفهوم إنه أنا إذا حبيت نفسي زيادة عن اللزوم بيكون إنسان أناني. لا، البعض الأناني بتقدر أنت تميز نفسه، تقدر تميزه مش تميز نفسه، مش عارفة الكلمة كيف جت. يعني البعض يمكن عندهم مقول إنه أنا ومن بعد الطوفان، دائما يحط الأولويات، أي شيء أهم شيء هو نفسه،
0: أهم شيء مصالحه الشخصية.
1: أكيد بتعرف هذا الشخص إذا كان أناني أو إن كان يعني يقدر نفسه دائما بالمواقف، هي دائما المواقف والأحداث اللي بتبين لنا معادن الناس في حياتنا. موقف حصل بتلاقيه هو يعني يضع مصلحته فوق كل الاعتبارات، فوق كل أي شيء.

0: والأول.
1: وهذا الشخص يا ديانا بيفقد حب الناس وبتضعف علاقته بالبيئة المحيطة به وبمجتمعه وحتى في أسرته نفسها. ويوما بعد يوم عندما تتكرر هذه الأفعال وتصدر منه هذه الممارسات يصبح تلقائيا شخص معزول وشخص غير محبب بالنسبة للآخرين، ينفر منه الناس والمجتمع بشكل عام. ولكن يجب أن يكون هناك ديانة نوع من التوازن في الأساس. التوازن أكيد. يعني مش يعني أنا ألغي، فلا ينبغي للإنسان أن يهمل نفسه إرضاء للآخرين، وكذلك يعني بنفس الوقت لا يجعل نفسه محور الكون إنه كل شيء في هذه الدنيا ويتجاهل حقوق الآخرين. يجب أن يكون هناك شيء من التوازن. أنا يجب أن أعمل تكون عندي ثقة في النفس، أقدم يعني أعمل على نجاح يعني النجاح في العمل، أعمل على تطور ذاتي، أدرس، أتعلم، أكون مجتهد في عملي، وبنفس الوقت أعطي مساحة للآخرين وأقدرهم
0: وأساعدهم أيضا.
1: ويجب أن نطبق تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي يقول دائما ويأمرنا دائما أن نحب للآخرين ما نحبه لنفسنا. ونتمنى أن تكون رسالتنا الصباحية وصلت إليكم متابعينا بشكل كبير وبالشكل الذي نريده.
0: طب أنا قبل الختام آسفة يا ناصر يا خديجة، المثل الشعبي اللي يمكن اللي إحنا يمكن نسمعه أو الشخص أو أي شخص ما سمعوش، إنه لا تكن رطبا فتعصر ولا تكن يابسا فتكسر، يعني خليك بالوسط، لا تحب نفسك زيادة عن اللزوم ولا تكون أنانية. يا جماعة الحياة تحتاج إلى مرونة.
1: نعم فعلا. ونترككم الآن مع هدية الصباح وناصر ونشوف إيش حضر لنا لهذا اليوم، فنستمع إليه.
0: هيا بينا.

0: يسعد صباحكم متابعينا من جديد، وأهلا بكم إلى أولى فقراتنا الصباحية لهذا اليوم. بعد أن استمعنا إلى هذه الكلمات الجميلة من فيروز الشرق، وأولى فقراتنا لهذا اليوم التي هي نشرة الطقس والأحوال الجوية المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد، قطاع الإرصاد الجوية عدن ومركز التنبؤات الجوية والإرصاد إنذار المبكر، ونبدأها بأولى المناطق الساحلية والقريبة منها.
1: نعم، هذا الطقس أو سيكون طقس هذه المناطق مستمعينا مشمس إلى غائم، جزئيا مغبر، نسبيا حار إلى حار جدا ورطب، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرة. الرياح معتدلة إلى نشطة على السواحل الجنوبية والشرقية، بينما تكون قوية على أرخبيل سقطرة.
0: أما المرتفعات الجبلية، طقس غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية، وتمتد حتى الضالع ومرتفعات أبيان.
1: المناطق الصحراوية والهضبية مستمعينا، طقس مشمس إلى غائم جزئيا، شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة مثيرة للرمال والأسفل.
0: وننتقل بكم إلى درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة، ونبتدئها بالمناطق الساحلية والقريبة منها. وأولى هذه المحافظات هي الحبيبة عدن، حيث بلغت العظمى فيها 37 والصغرى 30، وحالة الطقس الرياح فيها مشمس إلى غائم جزئيا، مغبر نسبيا، حار إلى حار جدا نهارا، ومعتدل ليلا، والرياح معتدلة.
1: وإلى المكلا، وطبعا على سيرة المكلا أيام قليلة يا خديجة بتفصلهم على موسم البلدة اللي كل وسط نعم كل عام، وتحديدا وسط شهر 7 بيكون عندهم البحر، وموسم البلدة حاجة ثانية جدا. إن شاء الله نتناول هذا الموضوع. نذهب المكلا، سجلت العظمى 35 والصغرى 29، حالة الطقس ورياح صح وغائم جزئيا، حر نهارا، معتدل ليلا، الرياح معتدلة إلى نشطة.
0: والحديدة كذلك يا ديانا لا تختلف كثيرا عن المكلا، حيث بلغت العظمى فيها 37 والصغرى 31، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى قائم جزئيا، حار جدا نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح خفيفة.
1: أما جزيرة الأحلام، هذه الجزيرة الجميلة سقطرة، العظمى سجلت فيها 35 والصغرى 28، وحالة الطقس والرياح في سقطرة غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار نهارا، معتدل ليلا، أما الرياح فهي قوية.
0: أما في المخا، العظمى فيها 38 والصغرى 31، وحالة الطقس والرياح فيها مشمس إلى غائم جزئيا، مغبر نسبيا، حار جدا نهارا إلى معتدل الحرارة ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: الغيضة، سجلت العظمى 33 والصغرى 27، حالة الطقس والرياح في الغيضة صح وغائم جزئيا، حار نهارا، معتدل الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: ومن الغيضة إلى زنجبار، العظمى فيها 38 والصغرى 29، وحالة الطقس والرياح فيها مشمس إلى غائم جزئيا، مغبر نسبيا، حار جدا نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ونختتم هذه المناطق بلحج، العظمى سجلت 39 والصغرى 28، حالة الطقس والرياح في لحج مشمس، غائم جزئيا، مغبر نسبيا، شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، الرياح معتدلة مثيرة للرمال والأتربة.
0: أما المناطق الصحراوية والهضبية، ونبدأها بسيئون، حيث بلغت العظمى فيها 43 والصغرى 16، وحالة الطقس والرياح فيها مشمس، مغبر نسبيا، شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: مأرب، تقارب سيئون، العظمى سجلت 42 والصغرى 26، وحالة طقسها كسيئون.
0: أما عتق العظمى فيها 41 والصغرى 27، وحالة الطقس الرياح فيها غائمة جزئيا، أمطار متفرقة شديد الحرارة نهارا وإلى معتدل ليلا والرياح معتدلة.
1: بيحان أيضا ربما كل منطقة تقل عن منطقة أخرى بدرجة درجة. بيحان سجلت أقلها تقريبا العظمى 39 والصغرى 27، وحالة الطقس في بيحان صح وغائم جزئيا، حار جدا نهارا معتدل ليلا، أرياح خفيفة.
0: وننتقل إلى المناطق الجبلية ونبدأها بالعاصمة صنعاء، حيث بلغت العظمى فيها 32 والصغرى 16، وحالة الطقس الرياح فيها غائمة جزئيا، أمطار متفرقة، حار نسبيا نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
1: تعز الحالمة سجلت العظمى 34 والصغرى 19، حالة طقسها تقريبا متشابهة كصنعاء.
0: ومن تعز إلى ذمار العظمى فيها 29 والصغرى 12، وحالة الطقس الرياح فيها غائمة جزئيا، أمطار رعدية معتدل نهارا إلى بارد ليلا والرياح خفيفة.
1: الضالع سجلت العظمى 34 والصغرى 20، وحالة طقسها غائم جزئيا، أمطار رعدية، حر نهارا، معتدل ليلا، رياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ومن الضالع إلى إب العظمى فيها 30 والصغرى 15، وحالة الطقس الرياح فيها غائمة جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
1: في قسم التنبيهات والتحذيرات مستمعينا، نحذر الإخوة المواطنين وسائق المركبات في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية.
0: كما نحذر الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الظهيرة، ونقترح عليهم الإكثار من شرب السوائل.
1: نعم، كانت هذه فقرة طقسنا لهذا اليوم. نذهب إلى فقرتنا التالية، ألا هي أسعار الخضار والفواكه. سنتعرف عليها في سوق الجملة لهذا اليوم، ونبتديها في هذه القائمة في أولى المحاصيل معك يا خديجة.
0: وأولى المحاصيل اليومنا هذا ديانا نبدأها بالبطاطس، 22 كيلوغرام في السلة من 15000 إلى 17000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 682 إلى 773 ريال.
1: الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 27 إلى 30000، وسعر الكيلو من 1500.
0: البصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة من 20400 إلى 21600، وسعر الكيلو تراوح ما بين 850 إلى 900 ريال.
1: الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 4000، وسعر الكيلو من 800.
0: أما البامية 8 كيلوغرام في السلة من 12000 إلى 14000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1500 إلى 1750 ريال.
1: الباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة من 14 إلى 15000، سعر الكيلو من 600.
0: والكوسة 15 كيلوغرام في السلة من 14000 إلى 16000، وسعر الكيلو من 933 إلى 1067 ريال.
1: وطبعا هالريالات هم بيزيدوها، جيب 100.
0: صحيح.
1: نذهب إلى الخيار، 16 كيلوغرام في الكيس من 15000، سعر الكيلو من 900.
0: أما البيبار وعشاق المخللات 8 كيلوغرام في السلة من 2500 إلى 3000، وسعر الكيلو من 313 إلى 375 ريال.
1: البسباس 25 كيلوغرام في الشوالة من 18 إلى 25000، وسعر الكيلو من 1000 ريال.
0: كوبيش كبير من 2000 إلى 2500، وكوبيش صغير من 1000 ريال.
1: وإلى قائمة المحاصيل الفواكه، ونذهب فيها إلى أول هذه المحاصيل، الموز 30 كيلوغرام في الكرتون من 12 إلى 15000، سعر الكيلو يتراوح بين 400 إلى 500 في سوق الجملة، مش في الأسواق العادية.
0: أما الباباي 18 كيلوغرام في السلة من 9000 إلى 10000، وسعر الكيلو من 500 إلى 556 ريال.
1: الحبحب والشمام للكيلو الجرام الواحد لكيليهما يتراوح بين 500 إلى 700.
0: والعنب الجبري الأبيض 20 كيلوغرام في السلة من 35,000 إلى 40,000، وسعر الكيلو من 1750 إلى 2000 ريال.
1: أما العنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة من 50 إلى 60,000، سعر الكيلو من 2500 إلى 3000.
0: وننتقل بكم إلى قسم المانجو، ونبدأها بمانجو السمكة 20 كيلوغرام في السلة من 25,000 إلى 35,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1250 إلى 1750 ريال.
1: تقريبا مانجو قلب الثور أيضا نفس السعر، لكن مانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 10,000 إلى 20,000، وسعر الكيلو يتراوح بين 500 إلى 1000.
0: أما مانجو بركاني 20 كيلوغرام في السلة من 25,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1250 إلى 1500 ريال.
1: أما مانجو زبدة 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 30,000، سعر الكيلو يتراوح بين 1000 إلى 1500.
0: وننتقل إلى التفاح 20 كيلوغرام في السلة من 20,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1000 إلى 1500 ريال.
1: الليمون 16 كيلوغرام في السلة من 11 إلى 13,000، سعر الكيلو يتراوح بين 600 إلى 900.
0: ومن الليمون إلى البلح مناصف 20 كيلوغرام في السلة من 20,000 إلى 45,000، وسعر الكيلو من 1000 إلى 2250 ريال.
1: طبعا البلح وال 500 إلى 3,000.
0: وكانت هذه النشرة متابعينا هي من صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة والري عدن، وكانت من إعداد المهندس أكرم سعيد محمد يحيى.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات القوية اليمنية،
1: وعدنا إليكم من جديد وإلى جدول خطوط الرحلات الجوية اليمنية ليومنا هذا الأحد الموافق 5 يوليو 2026، ونبدأها بأولى الرحلات التي هي 512 معك يا ديانا.
2: نعم، أقلعت من عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت إلى جدة في الساعة 5 صباحا.
1: أما الرحلة 513 أقلعت من جدة الساعة أو في تمام الساعة 6 صباحا ووصلت عدن في تمام الساعة 8 صباحا.
2: رحلة 608 أقلعت من عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت إلى القاهرة في الساعة 6:30 صباحا.
1: أما الرحلة 617 أقلعت من القاهرة الساعة 7:30 صباحا وستصل بمشيئة الله إلى الرياض الساعة 11 صباحا.
2: رحلة 602 ستقلع أو أقلعت من عدن في الساعة 4 فجرا ووصلت إلى القاهرة في الساعة 7:30 صباحا.
1: أما الرحلة 603 القاهرة إلى عدن أقلعت من القاهرة

0: في الساعة 8:30 صباحا، وستصل إلى عدن في تمام الساعة 12 ظهرا.
1: رحلة 616 ستقلع من الرياض في الساعة 12 ظهرا، وتصل القاهرة في الساعة 4:15 عصرا.
0: الرحلة 609 تقلع من القاهرة الساعة 4:45 عصرا، وتصل عدن الساعة 8:15 مساء.
1: رحلة 532 تقلع من مطار عدن في الساعة 1:15 ظهرا، وتصل الرياض في الساعة 3:15 عصرا.
0: أما الرحلة 533 تقلع من الرياض الساعة 4:15 عصرا، وتصل عدن الساعة 6:15 مساء.
1: رحلة 640 تقلع من مطار عدن في الساعة 4:30 عصرا، وتصل عمان في الساعة 8 مساء.
0: أما الرحلة 641 تقلع من عمان في تمام الساعة 9 مساء، وتصل عدن في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.
1: وقبل الختام، رحلة 610 تقلع من مطار عدن في الساعة 7:15 مساء، وتصل القاهرة في الساعة 11 ليلا.
0: وختاما، الرحلة 611 تقلع من القاهرة الساعة 11:59 ليلا، وتصل عدن في الساعة 3:30 فجرا.
1: نتمنى لجميع رحلات الوصول الآمن.
0: رافقتكم السلامة،
1: وإلى فقرتنا التالية.

0: يسعد صباحكم متابعينا من جديد، نعود إليكم وإلى فقرتنا الإخبارية لهذا اليوم التي نختارها لكم دائما من صحيفتنا صحيفة عدن الغد، وتتواجد على الصفحة الأولى فيها أخبار مثيرة وساخنة جدا لهذا اليوم.
1: وأبرز هذه العناوين في الصفحة الرئيسية مستمعينا: التحالف العربي يتوعد بالرد على تهديدات الحوثيين، وسنحمي أمن المملكة وسيادة اليمن بقوة غير مسبوقة.
0: ولدينا كذلك متابعينا خبر جانبي: مجهولون يقومون بتصفية شخص متهم بارتكاب جرائم متعددة في لاحج.
1: والإعلام العسكري: ضبطنا خلية حوثية متورطة في اغتيال الصحفي محمد عيضة بعد عملية أمنية مشتركة.
0: ولدينا خبر طريف يقول: موكب دفن ميت في صنعاء يتوقف لتناول وجبة الغذاء ويترك الميت على قارعة الطريق.
1: مش عادي يعني. أنا أحس شي عادي يا جماعة. أيضا هنا: منتسبو الدفاع والداخلية يطالبون بتوحيد الرواتب وصرفها بالريال السعودي.
0: وننتقل بكم إلى الصفحة الثانية، صفحة أخبار، ونبدأها من الخبر: مستشار وزارة التربية والتعليم يدعو إلى رؤية وطنية شاملة لإنقاذ كليات التربية وإعادة الاعتبار لمهنة التعليم.
1: نعم، وخبير اقتصادي يطرح 3 سيناريوهات لاستئناف إنتاج النفط في اليمن.
0: يا رب تستأنف عملية إنتاج النفط، ستحل جميع مشاكلنا وأولها الكهرباء بالطبع. نعم. وراجح باكريت مستقبل الجنوب يبدأ بوحدة الصف واستلهام تجربة بناء الدولة.
1: وإلى الصفحة الثالثة منها نقرأ: ندوة دولية في جنيف تعيد ملف التعذيب والاختفاء القسري في اليمن إلى واجهة الاهتمام الحقوقي.
0: والميسري والحالمي يبحثان أوضاع لاحج ويؤكدان أهمية إنجاز الحوار الجنوبي.
1: إلى قسم أو صفحة الرابعة التحليل في قسم المتابعات: هبوط الطائرة الإيرانية في مطار صنعاء، هل تغيرت قواعد الاشتباك؟ أيضا في الصفحة الخامسة العديد من الأخبار، منها
0: استمرار معاناة المبعدين المدنيين وسط دعوات لتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الخدمة المدنية،
1: ومناشدة عاجلة في شبوة لوقف الرصاص الراجع ومطالبة بعقوبات رادعة ضد المخالفين.
0: والعطش والعزلة يطاردان 8 قرى جبلية في أبيان، نداء إنساني لإنقاذ أهالي العطف.
1: وتحذيرات من انهيار أكاديمي يهدد كلية التربية بلودر، ومناشدة عاجلة لإنقاذها.
0: وباحثات الجهاز المركزي للإحصاء يبدأان تنفيذ الفترة 16 من الجولة الثانية لمسح ميزانية الأسرة في عدن. هذا أيضا خبر مهم، نتمنى أن تقدم تقديرات وإحصاءات دقيقة عن أحوال الأسر والناس وما تعاني من ظروف اقتصادية في عدن، وأن تقدم لهم الحلول الناجعة والناجحة.
1: فعلا منتسبو الدفاع يطالبون الكريمي بإنهاء معاناتهم وإعادة صرف الرواتب عبر الفروع.
0: وننتقل إلى الصفحة السادسة التي هي صفحة أخبار أيضا: صاعقة رعدية تغرق يافع سرار في الظلام، مطالبات شعبية بتدخل عاجل لإعادة الكهرباء.
1: واتحاد عمال أبيان يصعدون للمطالبة بالحقوق ويطالبون الحكومة بإنهاء معاناة الموظفين والمتقاعدين.
0: وصرخة استغاثة من لحج، مدرسة مهددة بالانهيار وأهالي البوكرة يحذرون من كارثة وشيكة.
1: وأزمة مياه خانقة تضرب الممدار، السكان يطالبون محافظ عدن بوقف العبث وإنهاء معاناتهم.
0: وانطلاق امتحانات الفصل الثاني بالمعهد العالي في عدن وسط أجواء مملوءة بالإصرار والتحدي.
1: في الصفحة السابعة اليمن، تقرير جديد يكشف استمرار الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في عدن بقلم أحمد الأغبري.
0: وتوجد لدينا تعزية في الصفحة الثامنة تقدمت بها إدارة وموظفو عمال ميناء عدن في كافة قطاعاته بأصدق التعازي وعظيم المواساة إلى الأخ الدكتور محمد علوي أمازربة رئيس مجلس إدارة ميناء عدن.
1: نعم، أيضا في صفحة التاسعة مستمعينا، تقرير محمد راجح كتب: انهيار الأسعار يعصف بقطاع الدواجن.
0: وننتقل بكم إلى الصفحة العاشرة التي هي صفحة كتابات. لدينا هنا مقالة لبدر با سلمة: عدن من مضيق التجاذبات السياسية إلى رحاب العاصمة والمنطقة الحرة.
1: محمد العماري كتب: إذا كان التمكين حقا فلتكون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أول من يطبقه.
0: ودنيا الخامري: بين اقتصاد منهك وجيل يطارد مستقبله.
1: وأيضا
0: ننتقل إلى الصفحة 11 التي هي أيضا صفحة كتابات. هناك مقالة بعنوان: التكفير السياسي، كتبت بقلم محمد عبد الله الموس.
1: إلى الصفحة 12 في قسم الرياضة المحلية مستمعينا، منها نقرأ: منتخب الجالية الصومالية في حرز خرز يحصد كأس الاستقلال بعد فوزه على منتخب عدن.
0: ووحدة صنعاء يعتلي صدارة الدوري اليمني بالفوز على اتحاد حضرموت.
1: ووحدة تريم يتوج بطلا للجمهورية في بطولة أندية النخبة لأم الألعاب.
0: وقصيعر أول المتأهلين للمرحلة الثانية في تصفيات أندية الثالثة بساحل حضرموت.
1: وإلى الرياضة العالمية، وأعتقد أنه الصحيفة بتنزل قبل ما ينزل الخبر، لأنه في خبر مهم، لأنه فازت أمس المغرب وانتقلت إلى الدور الثمانية، فمبروك لهم. أيضا هنا من الأخبار: ميسي واصل تحطيم الأرقام القياسية في كأس 2026.
0: وشعبية قياسية: حارس الرأس الأخضر يتحول إلى ظاهرة عالمية بعد كأس العالم.
1: فعلا يستحق. وأيضا الإعلام الإسرائيلي يشعل غضبا أو يشتعل غضبا من احتفال حسام حسن بالعلم الفلسطيني.
0: ومنتخب مصر يجني أول مكاسب له بعد تخطي أستراليا في كأس العالم.
1: صلاح شرارة كتب هذا التحليل في الصفحة 14: محور بلا معاهدة، لماذا تخشى أمريكا تقارب خصومها الأربعة؟ وننتقل إيران وكوريا والصين.
0: صحيح. وننتقل إلى الصفحة الأخيرة: حاسة الشم تكشف مؤشرات مبكرة لأمراض عصبية ونفسية.
1: كم نقرأ؟
0: وأيضا لدينا 3700 وفاة إضافية في فرنسا وهولندا وبلجيكا بسبب موجة الحر.
1: نقرأهم كلهم. يلا. نعم
0: تفضلي.
1: بقرأ نص وانت كملي. حاسة الشم تكشف مؤشرات مبكرة لأمراض عصبية ونفسية. كشفت دراسات حديثة أن اضطرابات حاسة الشم خصوصا فقدانها قد تمثل علامة مبكرة للإصابة بعدد من الأمراض العصبية والنفسية قبل سنوات من ظهور الأعراض التقليدية.
0: وربطت الأبحاث بين تراجع القدرة على الشم وبين أمراض مثل باركنسون والزهايمر والخرف المصاحب لأجسام ليوي، حيث قد تسبق اضطرابات الشم بقية المؤشرات السريرية بفترة طويلة. وتشير بيانات بحثية إلى أن نحو 22% من الأشخاص يعانون من درجات متفاوتة من اضطرابات الشم، وهو ما دفع العلماء إلى توسيع دراسة هذا العرض، خاصة بعد جائحة كوفيد-19 التي تسببت بفقدان واسع لحاسة الشم لدى المصابين.
1: نعم. وأكدت الدكتورة الأمريكية رازر باتر المتخصصة في اضطرابات الشم والتذوق أن التغيرات التي تطرأ على الجهاز العصبي المركزي قد تنعكس في بدايتها على شكل خلل في حاسة الشم، مشيرة إلى أن هذا الاضطراب قد يرتبط بما يصل إلى 139 حالة مرضية، من بينها الاكتئاب، الفصام، واضطراب طيف التوحد.
0: ويعزز هذا الاتجاه البحثي من أهمية اعتبار حاسة الشم مؤشرا طبيا مبكرا يمكن أن يساعد في التشخيص الاستباقي لبعض الاضطرابات العصبية والنفسية قبل تطور الأعراض إلى مراحل أكثر تقدما.
1: فعلا يمكن حاسة الشم من الحواس الحساسة جدا.
0: صحيح.
1: ويمكن تنفقد إذا بسبب عدة عوامل، إن كانت يعني وراثية وما إلى ذلك.
0: تعد أولى المؤشرات قبل أن يظهر المرض، هي أولى المؤشرات له.
1: فعلا. نذهب إلى الخبر الثاني يا جماعة، وهذا الخبر اللي فعلا ضرب حاجة حالة غريبة جدا،
0: وجعلت المواطنين وسكان فرنسا يقبلون على شراء أجهزة التكييف بشكل كبير.
1: آخر حاجة نقول لهم تعالوا عندنا يا جماعة تبردوا. 3700 وفاة إضافية في فرنسا وهولندا وبلجيكا بسبب موجة حر.
0: سجلت فرنسا وهولندا وبلجيكا نحو 3700 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر الشديدة التي ضربت أوروبا خلال شهر يونيو، وسط تحذيرات من أن الأرقام لا تزال أولية وقد ترتفع لاحقا. وامتدت الموجة تقريبا من 20 إلى 28 يونيو ووصفت بأنها من أشد موجات الحر في تاريخ القارة، حيث تسببت في اضطرابات واسعة في إنتاج الكهرباء وألحقت أضرارا بالبنية التحتية وزادت الضغط على أنظمة الرعاية الصحية.
1: في فرنسا أعلنت هيئة الصحة العالمية ارتفاع الوفيات بنسبة 30% خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 من يونيو حزيران، بينما واصلت الزيادة في العاصمة باريس إلى 62% في ذروة الموجة. وأشارت الهيئة إلى تسجيل زيادة جديدة تقدر ب 29.1%، أي ما يعادل 2025 حالة وفاة إضافية مقارنة بالأسبوع السابق، مؤكدة أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى من ذلك.
0: كما أوضحت بيانات رسمية أن التأثير الصحي كان أكبر بين من تزيد أعمارهم عن 45 عاما في وقت شهدت فيه البلاد 3 أيام من درجات حرارة قياسية غير مسبوقة خلال موجة استمرت نحو 10 أيام. وعلى المستوى المعيشي شهدت الأسواق تدافعا ومشاجرات بعد طرح كميات كبيرة من المراوح ومكيفات الهواء لتلبية الطلب المتزايد، وتعكس هذه المؤشرات حجم التداعيات الصحية والاقتصادية لموجة الحر التي تعد من أبرز الظواهر المناخية القاسية التي شهدتها أوروبا مؤخرا. طبعا حتى عدن في ليلة أمس أخذت نصيبها الأكبر من الرطوبة العالية، كانت أمس يا ديانا رطوبة عالية حتى إنه أجهزة التكييف ما عادت بتبرد.
1: فعلا يمكن إحنا في عدن أو يعني في الجزء الجنوبي من القارة أو الكوكب يعني نوعا ما من الرطوبة، لكن عندهم يمكن لأنهم والفين على البرد والفين على المطر الثلج، فأجت هذه الموجة لا أجسادهم ما كانت تستحمل. صحيح. ولا حتى البنية التحتية، هم أصلا يبنوا منازلهم علشان تدفيهم، فتخيل أنه منزل يدفيك عادوا مع الحما خلاص
0: بيتحول لفرن قاتل.
1: فعلا، فنسأل الله السلامة، وإذا حابين يجوا زوروا عدن معليش احنا بنستقبلهم بالأشياء عندنا.
0: ولدينا كاريكاتير جميل من عدن الغد تناول ظاهرة رفض تسليم المناصب الحكومية
1: والمسامير.
0: ولمن فاتته متابعة هذه الفقرة ويمكنه أو يريد أن يطلع على المزيد من الأخبار، يمكنه زيارة الموقع الرسمي لمؤسسة عدن الغد للإعلام.
1: نعم، فاصل وإلى موضوعنا الرئيسي لهذا اليوم،
0: فما تروحوا بعيد.

عشقي ببيع الدواء وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهل العشق ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى يا

القمر لها ضحكة يا ويلي لون الصغر لما الورد بيملى شفايفه قمر ضحكة لها في الودن ابتسامة القدر فوق

اللي يكون طبيب الهوى ولأهل عشق ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة ل...

الهوى كل اهلي لعشق ببيع الدوى وانا اللي كنت طبيب لوى كل اهلي لعشق ببيع الدوى من نظرة لقيتني صريع الهوى من

0: حياكم الله متابعينا في كل مكان، وها نحن نعود إليكم من جديد وإلى موضوعنا الصباحي لهذا اليوم الذي هو جديد بالتأكيد، وأيضا هو أيضا الفقرة الخاصة بتفاعلاتكم. وطبعا موضوعنا الصباحي يتحدث عن التخصصات العلمية. لم يعد تراجع الإقبال على الأقسام العلمية في كلية التربية مجرد أرقام، بل بات مؤشرا يدعو إلى التوقف والتأمل. فحين يتخرج من قسم الفيزياء طالبتان فقط، فإن ذلك يعكس واقعا يواجه التخصصات العلمية والتربوية، ويثير تساؤلا حول مستقبلها. كما أن انخفاض عدد خريجي كلية التربية عدن إلى 94 طالبا وطالبة خلال العام الجامعي الحالي يسلط الضوء على تحديات حقيقية، سواء في جذب الطلاب أو في ارتباط هذه التخصصات بفرص العمل.
1: نعم، سؤالنا التفاعلي لكم مستمعينا، برأيكم ما الأسباب التي أدت إلى تراجع إقبال الشباب على التخصصات التربوية والعلمية؟ وما الحل؟ يمكنكم الاتصال عبر أرقامنا 7819-25-21 أو الهاتف الأرضي. نعم،
0: كما يمكنكم الاتصال على خطنا الأرضي 02-38-79-13. كما لا تنسوا أن تتركوا لنا تعليقاتكم عبر الفيسبوك والواتساب. ولدينا اتصال ولدينا اتصال جديد أو أول اتصالاتنا. نعم، لهذا اليوم. صباح الخير.
1: يا صباح الخير.
2: صباح الورد صديقة وديانا والمهاز،
1: ويسعد صباحك.
0: اتفضل،
2: كيفكم؟
1: تمام الحمد لله. مين معنا؟
2: معكم من يافع.
0: يا هلا بيك ويا هلا بأهل يافع كلها.
1: بس الاسم أنا ما نسى، ما سمعته زي الناس.
2: حمود، علي حمود من يافع.
1: علي حمود من يافع، يا أهلا وسهلا حمود. علي حمود، يا أهلا أخي حمود. بداية أكيد حاب أنك تشارك بسؤالنا التفاعلي، ونريد أن نسمع رأيك حول هذا الموضوع.
2: شوفي، الناس معاي يدخلوا كلية تربية بسبب ماشي توظيف، ما في توظيف.
1: أيوة،
2: وبسبب يعني قلة الرواتب، ما في رواتب، يعني رواتب كهربية ضعيفة جدا.
1: أيوة،
2: يعني الناس لقيت للمحاسبة يدرسوا محاسبة وكلية الطب والهندسة وكلية تربية أصبحت يعني مسكرة، مسكروها، ما فيش يعني مريض أغنى من الطلاب.
1: صحيح. طب انت برايك
2: هذا يعتبر،
1: تفضل،
2: هذا يعتبر شوف المحارب حارب تجيل، هذا يعتبر لانه مشتون هذا المعلمين الذي يقولون الموظفين ان يتقاعدون ويتوفون وما في يشوفون هنا في معلمين، وهنا بيكون تجيل، هذه حرب، هذه شوية
1: فعلا. طب انت برايك تفضل. اسفة اذا قاطعتك، بس لانه يجي ويروح الاتصال. ألو،
0: اتفضل أخ علي حمود، اتفضل.
1: على ما يبدو يا ناصر أن الاتصال ذهب. أنا أشكره جدا على هذا الاتصال الطيب، ويسعد صباحه وأيامه. وفعلا زي ما ذكر في عدد النقاط، هذه الأسباب التي يمكن تراجعت أو أدت إلى تراجع إقبال الشباب على التخصصات التربوية في كلية التربية تحديدا، علما بأن كلية التربية تعتبر من أولى الكليات التي تأسست في مدينة عدن. معنا اتصال آخر يا ناصر. نعم، نأخذ هذا الاتصال.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا وغلا.
3: حياكم الله يا حبايب قلبي ديانا وخديجة وناصر فايز،
0: وحياك الله وبياك،
3: يحفظكم الله ويستر عليكم لتعطونا احنا هذه المواضيع الشيخة.
1: الله يعطيك العافية.
3: أول حاجة بقول لك كثرة الموازي.
1: أيوة،
3: مثلا كل واحد يتخرج يقول بروح بفلوسي. الذي معه فلوس راح يختار الذي يشتي، لكن يبطلوا وربنا كلهم. كلية التربية كانت من أوائل، يعني من أوائل الجامعات في عدن.
0: صحيح.
1: أيوة،
3: وطلعت المعلم وطلعت كل حاجة. دحين خربطونا احنا بهذه الفلوس الزايده الذي ما حد يقدر. ثاني عام الذي مثلا يطلع مجموع ويريد اي حاجه ما يخلونوش، لما يسلم فلوس وطلعوه. المثال واحده تقع لي
1: ايوه
3: ذكيه
1: ما شاء الله،
3: هو عاد 97 تشتهي كليه الطب رفضوا، لما سلمت مدري كم مليون وافقوا. كيف هذا يستوي يا بنتي؟ بعدين الاقبال الكثير، الاقبال الكثير الكثير على الهندسه.
1: ايوه
3: كلهم يسوا مهندسين، ولا درينا من المهندس ومن كلهم مهندسين بس.
1: اطباء يا خاله، اطباء ومهندسين،
0: كليه الطب والهندسه،
1: وخلصت البلاد.
3: خلصت البلاد سيبوا وسيبوا هذه المهنه الذي من صدق كليه التربيه. كليه التربيه فين هذا الاسم؟
1: فعلا ما في
3: والله هامد الاسم. سيبوها. اول من المضحك لما يقدمونا فرعين، يقدمونا فرعين للفيزياء على جامعه كامله.
1: الان بيتقفل القسم، قسم الفيزياء بيتقفل بعدين الطالبتين خلاص.
3: ايوه خصخصه. بيقولوا خلاص خصخصه واهمال من الحكومه من التربيه. الذي مثلا القبول.
1: ايوه.
3: دول اللي يقول قبول. ما يقدرش يقول لهم تروحوا كذا، تروحوا كذا، تروحوا كذا. بقولهم بفلوس، بقولهم خلاص مليانة روحوا مكان كذا كذا، لا، لأن حصلوا لا حسيب ولا رقيب كالنوار، ولا فلوس ولا حاجة. تتعلمي وتخرجي بحسك وعقلك وتفتخري بشهادتك.
1: أكيد
3: دعين تتخرجي وشلتي الشهادة وقرطس طيبة تنبل
1: أو تعلقية بالمطبخ.
3: لا لا، ولا علقة بالمطبخ ولا شيء.
1: تنبول يا خالة ثاني.
3: أشتري تنبول حالي يكون القرطاس مملوء ليطرح أبايبه.
1: الله يعطيك العافية.
3: والله يا ديانة وقصد بالله.
1: أي والله.
3: يقولون إحنا قهر قهر.
1: أي والله من صدق يا
3: خالة. ويضحكوا علينا، يضحكوا علينا نفرين. نفرين بكلية كاملة. هذا أنا بالصب الذي قدمه
0: المعلم. المعلم هو أساس، هو الأساس،
3: هو الأساس، وهو اللي يطلع المحامي، اللي يطلع كل حاجة. صحيح. والمفروض نحترمه ونقدره ونمشي معه، مش بعد ما ده يحصل له مسكين ضرب بأبايبه لما ينقعونه بالآخر يضربونه عاده.
1: صحيح. وهذا الواقع مع الأسف.
3: لكن في رقابة وذرة، حرام والله العظيم ما يكونوا يمشوك من الناس. وبعدين الامتحانات الغش زايد على اللزوم. الغش
0: صحيح
3: زايد زايد زايد،
0: وهذا شيء غلط يعني.
3: انت غلط، وستين ألف غلط
0: يعني. انت مش معقول طلع طالب مش قد المستوى وتحطه بعدين في كلية الطب، في كلية الهندسة.
3: يا خديجة.
0: نعم.
3: اقسم لك بالله انه بالشوارع لا، ويطلع 98 96 وهو بالشارع 24 ساعة، وهو بالشارع. وكيف طلع هذا المجموع؟
0: يعني هذه
3: ما يحضرش الدراسة.
0: هذه الأسئلة كلها كلنا بنسألها.
3: وما يحضروش الدراسة أنا قدالي.
0: صحيح صحيح صحيح.
3: ها؟
0: صحيح.
3: وأهلهم فرحة، طلع طلع. وراح بفلوسه ودخل احسن جامعه بالفلوس. والله انه في بعضهم تعابوا واذكياء اذكياء اذكياء، ما قدروا،
0: ما لاقوا الفرصه،
3: ما قدروا، وهم اذكياء. يعرفوا نحن دحين لما مثلا يغشوا تمام. دخلوا مثلا كليه الهندسه. تخرجوا والله انهم ولا يدروا ايش سووا.
0: صحيح.
3: برضه بالفلوس، بالفلوس.
0: صحيح.
3: السنة الأولى فلوس، السنة الثانية فلوس، والشهادة فلوس. يا الله خربت البلاد. وشكرا والعفو على الإزعاج.
1: شكرا جزيلا لك يا خالة
0: على هذه المداخلة وعلى هذه النقاط التي تطرقتي لها، كانت كثيرة نقاط مهمة.
1: فعلا.
0: ونستقبل اتصال جديد. يا صباح الورد.
4: ألو. صباح الخير والعافية.
1: صباح العافية على قلبك يا خالة، كيفك؟
4: الحمد لله بخير. كيفك يا خديجة وديا؟
1: الحمد لله.
0: احنا الحمد لله بنعمة.
4: طلقين معدين كلكم ان شاء الله تكونوا بخيرين وعافية.
1: امين. وان شاء
0: الله انت كمان. الحمد لله وياك.
4: بدأوا دحين الهروب من من كلية التربية والتعليم.
1: أيوة.
4: كانت في معاهد، كانت في معاهد حق التربية في معاهد بعد الإعدادية تدخل معاهد كان زمان فرقوا مدرسين. دحين في هروب كذا لأن كلك بتكون مدرس. مدرس إيش هو؟ يعني بالراتب ما فيش راتب زي الناس ما فيش ما فيش. بعدين حتى المعلمين كانوا أول من خارج دحين معلمين كمان ما فيش يعني زي الناس داخل التربية ما فيش اهتمام بالتربية والتعليم هو كان الأساس كلية التربية والتعليم
0: صحيح
4: دحين تبوا يوظفوا بالمدارس الخاصة يعني أي واحد خرج من كلية يروح يعلم مدرسة خاصة
0: صحيح
4: يعني هو مش خريج تربية ولا خريج ذا يعلموا كذا يعني على الفطرة يعني خرج من ثانوية يخرج من كليات أخرى معاهد دخل علم يعني مدارس خاصة هذا خطأ نحن مفروض كانت تربية التعليم ندرس كلية التربية التعليم هي الأساس معاهد هذه التربية تكون أساس يعني حتى يخرجوا يعني أجيال لو كانوا في دورات المعلم دورات نحن ما فيش في دورات المعلمين ما فيش ده وهذا هروب منهم بسبب الرواتب ما فيش اهتمام بالمدرس يعني مهضوم زايد المدرسين صراحة يعني وهذا يعني يقول لك بدخل لي كلية أخرى وبشوف لي أي عمل مكاني بدخل بدرس حتى كان ما فيش كلية يعني تربية كان ممنوع كان ممنوع المدرس يكون خريج من كلية التربية
0: صحيح
4: زمان مش من
1: أي تخصص
0: أي واحد يدرس
4: أي واحد العلمي يدخل علمي يعلم مواد علمية واللي
0: تخرج مخبوطة يعني اللي تخرج تخصص رياضيات يدرس رياضيات واللي متخصص كيمياء يدرس كيمياء
4: أيوة علوم هذا الدنيا مخبوطة يكون أدبي يدرس يعني عادي عندهم يعني الدنيا كلها بخير المهم إحنا نريد التربية والتعليم تهتم بهذه الكلية يعني تعطيها ميزتها كما زمان لما كانت الأول
1: أيوة.
4: كلية الطب دحين كل الطلبة هروب من المدارس هروب من الله يستر نحن نحن جيل صاعد يبني هذا الوطن يبني ذا بالتعليم كل واحد بتخصصه كل واحد قال دحين وزراء يكون تخصصه دكتور وشي طلعوا وزير الخدمة وزير ذا يعني مقلوبة الدنيا قلب
0: أو مع احترامي الشديد للبعض يكون مثلا خريج لغة إنجليزية ويعينوا وزير الكهرباء
1: أو النفط وزير التربية
4: والله هذه المشكلة هي داخل البلاد حقتنا ولا بتتنظم ولا بتنظم وزراء ولا بتنظم داخل هذا وهي المهم الحمد لله عليه وشكرا على هذا البرامج الحلوة
0: وشكرا على مشاركتك وعلى مشاركتك
4: مع السلامة الله يحفظك
0: الله يسلمك مع السلامة طبعا إذا أردت أن تدمر شعب يا ديانا
1: نعم.
0: عليك في التعليم دمر التعليم
1: وعندكم جالسين يدمروا التعليم معنا اتصال يا صباح الخير
5: يا صباح النور على ديانا وخديجة
1: وصباح النور على خالة أم حمزة يسعد صباحك
5: تحياتي للمتصلات خواتي السادة أسماء وأم محمد العقربي
1: تحياتهم لك
5: تحياتي لكم ولمسابكم نعم. ولبرامكم الممتعة
0: وتحياتنا لك
5: الحلوة اللي تطرحوها

0: وهيبة ومكانة. يعني لما كنا نحن ندرس نشوف المعلم والمعلمة حقنا مدرسة من الشارع نحضرها ونتكلم ونشوفها، يعني اللي درسني بتاني ابتدائي وخامس ابتدائي وكذا. فضاعت هيبتهم وضاعت رواتبهم وضاع معاشهم. فالناس بدأت او الشباب الطالع هذا يقول لك ليش عاد انا شفت اللي قبلي ايش لاقوا، ايش انا بكلف نفسي عاد انا بدخل. وبعدين يا حبايبي ما ننسيش الالف السعودي اللي دخلت، فالان اصبح الالف السعودي احسن من راتب المعلم. يعني الشباب اتجهوا للجيش ولا مش عارفه فين يروحوا، على الحدود يروحوا كذا يماشوا الوضع. يقول لك بختصر المسافه، بكون نفسي، بتزوج وبرتب، يعني بتهملي. فهجروا التعليم وهجروا التخصصات وهجروا هذا الشيء، لأن كل واحد يدور مصلحة بالأول والأخير، المصلحة تقضي على كل حاجة. فيعني راحوا للرواتب السهلة، الرواتب اليوم الشهرية اللي ما تنقطعش حتى لو بعد 10-5 سنين كان عسكري ولاقة وتوقف يكون قد علقا سواله بيت سواله. والله المدرس داخل هذه البلاد انهضم. يعني أنا أشوف أني لو كنت رئيسة في البلاد أو رئيسة وزراء أشوف أنه أقوى راتب بعطيه لعامل النظافة وللمعلم، لأنه هو واجهة البلد. معلم النظافة زي ما عملوا اليابان، معلم النظافة راتبه زي دكتور الجامعة لأنه واجهة البلد. والمعلم هو اللي قاد المسيرة، هو اللي نور العقول، هو اللي عمل حاجات كثيرة. لكن نحن دائما داخل هذه البلاد نستخدم العكس، العكس بكل حاجة والتهميش لكل حاجة. وتحياتي لكم ونهاركم سعيد.
1: وتحياتنا لك ونهارك وأيامك أسعد يا رب.
2: وشكرا على هذه الكلمات المؤثرة واللي حطيتيها بمكانها. ونستقبل اتصال جديد. يا صباح الورد.
3: صباح الخير وعافية عليكم.
1: صباح النور عليك يا عوض، كيفك؟
3: الله الحمد لله، كيفكم انتم؟
2: الحمد لله.
3: والله موضوع جميل اليوم تكلموا عليه.
1: وايش رايك
3: فيه؟ شوفي، عدم الاقبال في التسجيل او الالتحاق في كليه التربيه زي ما قال حمزه هو الوضع. يعني من سابق كان راتب المعلم اعلى من راتب الموظف العادي اللي في المرافق الحكوميه. وكان في برضه معاد دار المعلمين، يعني اذا تخرجت من ثامن قبل ما تجي تاسع كان التحاق في دار المعلمين من كثره القبول. يعني اكثر كانوا خريجين اقصى ثانويه يقول لك انا بدخل كليه التربيه، يعني بختصر مسافه 4 سنوات وبعدين بتوظف. الان الى الان ما حلوش المشكله اللي قالوا بهم ب 2011.
2: صحيح.
3: انا معي 3 كرايم داخل البيت خريجين كليه التربيه، واحده الكبيره لغه انجليزيه وكل سنه كانت تقيد في وزاره العمل ما شايده. الان عملنا لها مشروع ورق عنب، تشتغلها ورق عنب، وهي يعني خرجت مادة لغة انجليزية.
1: الله يبارك لها.
3: أميرة هذه اسمها أميرة.
1: الله يبارك لها وجه لها تحية.
3: مشكلة كبيرة هذه والله، يعني كان أول دعم قوي لوزارة التربية. يعني كان لو واحد يتقدم بتزوج مدرسة بيكون مهرية كذا كذا، ليش كلها غادي مدرسة بها راتب كذا كذا؟ كان راتبها كبير المدرسة أو مدرس.
2: صحيح.
3: الان اصبح مهبط يعني الى اخر درجه. عارف معلم انا اشتغل بسكاب محطه بترول.
2: حجر المهنه.
1: يا الله.
3: كيف يقدر عاد الطالب هذا اللي خريج ثانويه يدخل عاد في التربيه؟ اقول لك كيف انا بلحق الجماعه هذول.
2: صحيح.
3: يلا الله يعطيكم الصحه.
1: الله يعطيك العافيه يا عوض، شكرا على هذه الاطراحه وهذه المعلومات. وجهة نظرك فعلا، يعني اليوم أصبح البعض يرى أنها من سيدخل هذه الكلية لن يستفيد شيئا مع الأسف الشديد، وهذا كله على عاتق من سيقع يا جماعة. الوزارة المفروض وزارة التعليم العالي والمفروض الوزراء أو الحكومة تجد حل لهذا الشيء. معنا اتصال.
2: صباح الخير.
4: صباح الخير. صباح الخير.
1: صباح العافية على قلبك عم محمد، كيفك؟
4: حبيبة و ديانا.
1: أيوة
2: الحمد لله،
4: كل عام وخير. نقول الموضوع مهم جدا ومقلق أيضا. وسمعت كل المتكلمين صراحة، كل واحد صراحة نقاط.
1: أيوة.
4: وبرضه نفس الحاجة، أنا بركز على نقاط مهمة لأن أنا عايش الموضوع فترة طويلة. طبعا ما بكررش النقاط، هم نقاط مهمة اطرحوها لكن بأكرر.
1: تفضل.
4: أولا مهمة التربية، وكان كلية التربية من أهم الكليات اللي نهتم بها. كان عندما يروحوا ناس أوائل في الثانوية العامة، الأوائل أقصد الأوائل في الجانبين العلمي والأدبي، الأوائل ضروري يروحوا كلية التربية، كلية الأدبي.

0: وكلية الآداب بعدها،
1: ايوه
0: لأن برضه وكان في تشكيل الهم والتوظيف، وكان في تصنيف حتى التوظيف، مش توظيف إنه خلاص أنت تخرج كلية التربية تروح التربية بأي مجال، لأ مجالك المحدد، مجالك المحدد إنجليزي كيمياء أحياء فيزياء تروح حصة كذا. أذكر حتى المدرسين كان لهم مواقف إيجابية، وكان لما تصفي مدرسة يدرس ويعطوا مادة ثانية يرفض. أذكر واحدة كان صديق دعاها أحلى مبكر، الله يكرمها بخير، يمكنها الآن راحت الإمارات،
1: أيوة
0: تخلت الراتب، كانت إنجليزي وكانت من الأوائل، وديناها التربية في الشيخ عثمان وراحت وتدرس في إنجليزي. يوم قابلت واحدة في أحياء قالت ادخلي بدلها، دخلت ما تدخل ما تخش، أجبروها دخلت حصة واحدة، حتى انها يحرقت من احد الطلاب ذكي وسالها سؤال مش مقالها، قالت له مش صحيح الكلام، انا بقدم اشتغلتي مع مدرسه وعند الله عندك خالص رجعي انجليزي فتره وانجب، يعني رفضت، عندها قيمه اخلاقيه انه كيف ادرس حاجه خطا. الان انا اذكر في 2012 كنت انا في التوظيف، الموظفه اعداد كبيره، توظيف سياسي كان صراحه
1: صحيح،
0: ساذكر وقت 1000 نفر كان يجي يقولوا له تعال اختار فين من الجيك، طبعا ترجع نحن وزعنا عدل، لكن بعدين جاء كشف مركزي من اسمعنا خطر ثاني جاء كشف، لكن كانوا يقولوا فين شيء ميكانيكي يروح التربية، زراعي يروح التربية، يعني ايش اذكر والله واحد زراعي راح التربية وميكانيكي راح التربية، يعني خجل خجل. فرض الناس ما قالوا الناس ان التربية لها اهتمام خاص. انا اذكر يا بناتي كنت في المانيا في سبعينيات ها
1: ايوه
0: كنت داخلي ذاك اليوم، صرت اني مرت ما رحت، كنا في داخلية خاصة احنا منحة 20 فرد من الرئاسة من كل مكان، اشياء كان معنا سبب محدد لو ذكرها بخير معنا، فتعرفوا اشياء بلاي محدد قانون يقدر حدد، كنا في داخلية خاصة لنا والقينا ذولا دراسة خاصة. كان صارت اني مرت ما رحت لها، لقيت واحدة تنظف الغرفة اللي عندي
1: ايوه
0: شكلها ولباسها كانها وزيرة في منظمة عملت خدمات يعني نظافة، نقول نظافة من باب الفضل. قلت لها اسمعي اسمعي، انا افتكرتها راح تنظف تفضل الغرفة مشاني انها من مشرفة الداخلية. قالت لا انا عملت نظافة. قلت لها وكيف هذا اللباس الفخم مش مشان انها ما ادري. قالت احنا في المانيا ندرس وعامل نظافة مراتب زي الوزير. شوفي كيف فاجأتني الوزير المدرس وايش وعمل النظافة، تصوري هسه زي وزير ها
1: ايوه.
0: لهذا تلاقي لك المانيا تلاقي حتى عود كبريت من دوق الشارع، والمدرس تلاقيه يدرس تمام ويلبس تمام ياكل تمام. لكن عندنا مشكلتنا كنا اول تربية مهتمين، اذكر انه والله اعطيكم امثلة كنا اول كان يروح التربية كان عنده تسمعوا مرة وقع معكم مقابلة ومش عارف ايه ثاني الدكتور مجيب الرحمن
1: ايوه
0: انا كنت توبي اجا 99.5 درجه
1: نعم.
0: التربيه قالوا تعال عيد الجامعه مش عارف ايش، وهو قاعد يخرج الجامعه طبعا. قلنا لا يا من يروح التربيه اقتنع. قال طيب التربيه ودينا التربيه على مش تربيه كل التربيه، لا تربيه دار تربيه عدن درس في الشيخ عثمان درس حوالي من 2009 ل 2003 شافوا مدرسه جميل جدا في مجال اللغه العربيه
1: أيوة ما شاء الله
0: حتى الماجستير في جامعة عدن رجع التربية راح المغرب مرة عبركم أكثر بين المغرب
1: أيوة.
0: راح عبر دكتوراه من الأول وجاء ما غش في الجامعة ولا حبا في التربية وراح التربية. لكن لا أنا أشعر شرفه ده وتحرك دكتوراه لا مش مرات بيعطوله لما قالت واحدة من المصريين أو مهجر هنا يروحوا الناس عسكري 1000 ريال سعودي
1: صحيح.
0: إيش شوفي إيش اللي راسه وش الراتب والتخصص
1: أيوة.
0: والتشجيع المعنوي للمدرس تشجيع المعنوي ما تشجعه في هذه الأمور هنا إذا أنت ترجع للمهام والتخصصات المدرسين في كل مجالة مش تكليف. إذا ديانا تروح لسمان اسم مثالا نعطي خديجة مجالها مجال ثاني أو محمد فضل يروح بدل واحد يعطوا مجال فلان ثاني مش صحيح الكلام هذا. أول حلاق للمدرس نفسه
1: صحيح
0: لا طول صراحة الموضوع جميل جدا بحاجة نقاش طويل، ولهذا نقول لما قالوا الناس شوفي صح التربية لما تحطم بلاد حطم تربية، ما تحطم بلاد عليك على التربية حطمها تحطم بلاد
1: صحيح.
0: أو قانون أو صحة ها
1: فعلا.
0: أنا أذكر مقولة الشرشل آخر بختم بحديثي في بريطانيا
1: ها؟
0: عندما تحطها حول من الثانية زعيم خطرا في العالم هذا الشرشل كان زعيم عالمي سير. أول ما سئل المواطنين قالوا له بريطانيا تحطمت، قال هل عندنا تعليم؟ قالوا نعم. قال هل عندنا قانون؟ قالوا نعم. قال إذن بنبني بريطانيا وبنمها ما قالش عندنا مدفعية ولا طيران ولا معنا
1: صحيح.
0: فأختر كلامي صراحة مواضيعكم جميلة جدا والله يوفقكم
1: وانتم الاجمل يا مستمعينا. وشكرا جزيلا على الاتصال عم محمد، احنا
2: سعداء
1: بك
2: وشكرا على هذه الذكريات الجميله. ونستقبل اتصال يا صباح الورد.
3: الو صباح الورد صباح السعاده.
1: يا صباح السعاده على قلبك يا هلا وغلا.
3: صباح العلم صباح التعليم
1: صباح النشاط
3: الله يعطيكم العافية، صباح الفل عليكم ديانا وخديجة ونعفر وكل المستمعين اللي قبلي ولكل من يسمعكم.
2: وصباحك أجمل أستاذة منى، تفضلي.
3: طبعا أولا ما سمعش من التليفون كأنه في مشكلة عندي.
1: تسمعين الآن زي الناس سامعة؟ سمعتي الموضوع على الحلقة اليوم؟
3: لا سمعت الموضوع بس الآن بالوقت الحالي من الجوال الصوت مش سامعة.
1: خلاص تكلمي وإحنا ما
2: إحنا بسمعك بوضوح الآن.
1: إحنا نسمعك بس تفضلي.
3: إن شاء الله. طبعا ما شاء الله تبارك الله عاطوا كثير مستمع المتصلين اللي قبلي من نقاط مهمة في الموضوع، أثرة الموضوع. ففعلا يعني قيمة التعليم هي تأتي في أنه تعمل التنظيم أو ترتيب للمرحلة نفسها يا ديانة وخديجة. نحن الآن في 2026، يعني مرحلة تتطلب أولا الوظائف المطلوبة في هذه المرحلة، الأشياء المطلوبة في أي جامعة في العالم لازم تدعم هذه الجامعة. أولا للمعلم نفسه اللي هو أساس العملية التعليمية، الجانب المكان نفسه، الظروف المعيشية نفسها، المرحلة نفسها اللي قلت لكم عليها اللي هي أهم شيء. إذا قلنا أنه بس المعلم نفسه، مش المعلم اللي هو يكون هو خريج هذه الكلية، إنما اللي في الكلية نفسها، يعني معلمين كلية التربية نفسها يا جماعة، هل هم يأخذون حقوقهم أصلاً عشان يعطوا صح، عشان يقدروا يواصلوا؟ إذا هم نفسهم الآن ما دمش موجودين أو بالعدة وهم اللي هم مساكين ما يقدروا يعطوا عشان يتهيأ التعليم نفسه.
2: بالتأكيد.
3: وأنتوا تتكلموا والمستثمرين يتكلموا، وأني أتخيل أني أنا خريجة من خريجات كلية التربية طبعاً قسم اللغة الإنجليزية.
1: ما شاء
3: لما
1: الله.
3: قدمنا وشفت هذيك الأفواج والشباب والشابات والناس الموجودة، أشكال يعني كبيرة أو بكثافة كميات كبيرة لدرجة أنه في ناس بغت معلقة يعني في الانتظار، وفي ناس منت ناس تقبل وانتظرت للسنة اللي بعدها من كثر حبهم لهذا المجال. وأصلا لازم تكون في مخرجات لأي تعليم علمي كان أو غير كده. فهنا المشكلة زي ما ذكروا إنه لازم نحن عندما نقدم أي يعني فرصة قصدي يعني أي مجال علمي أو تعليمي في كلية التربية لابد أن يكون في مخرجات، إن إحنا رايحين عشان نلاقي فرص عمل، مش إلا بس الشهادة أني أخذها عشان التعليم نفسه. أقرس وأدعم هذا التعليم بإيش؟ بعمل فرصة عمل. خلال السنوات الأخيرة سنة ورا سنة تضيع هذه فرص العمل، وزي ما ذكروا الواحد يلجأ أنه يشتغل مثلا حارسي في محطة بترول عشان يلاقي 100,000 أفضل لما يجلس معلق على 50,000 وعاد يمكن يجي شهر أو شهرين وهكذا.
2: صحيح.
3: مشاكل التعليم نفسها، لا وسائل تعليم، لا مكان أنت بتتعلم فيه، المسافة اللي أنت بتقطعها مثلا معظم يدرس من البريغة، من الشعب، من الشيخ، من المنصورة، قولوا لي بس من هذا اللي بيدرس باليوم مواصلاته 2,000 ريال،
2: يعني مش لاقي ثمن المواصلات. مش لاقي ثمن أيوة المواصلات.
3: أيوه الجانب يا خديجة، وسائل التعليم نفسها من بلازم من كتب من أشياء أنت كطالب احتياجاتك الشخصية. فكان يعني تقل كثير على الطالب وأسرته أنه يقدر كمان يواصل. الجانب الشيء الأساسي اللي هو أنا إيش اللي بعطي بعدين للمجتمع، وإيش الفرص العمل الموجودة اللي أنا بلاقيها كطالب بعدين. يعني جدا الوضع كان صعب جدا خلال السنوات الأخيرة هذا الشيء، والآن تكاد فرص التعليم والعمل صفر. يعني إذا أنت بتلاقي بكلية التربية أصلاً المكانة العلمية اللي بتلاقي فيها أنك تقدر تخرج فرصة عمل، وحتى التعليم نفسه أنت تدور مكان مهيئ لك للتعليم، وبتلاقي الناس أكثرهم يلجأوا للتعليم الخاص أو للأماكن اللي بتلاقي فرص عمل أسهل حتى لو كانت أدنى أو أقل. مع أنكم ذكرتوا أن كلية التربية أعتبرها أني من أهم الكليات، هي والقضاء، التعليم والقضاء إذا وجدت في أي مجتمع هذا الخطين أهم خطين حتى ترفع المجتمع، حتى لو كانت في حروب في مشاكل في في في في.
2: صحيح.
3: طبعا أنا من خريجة أقصد من لياقة فرص العمل 2011، راتبي ضئيل جدا لكن ما زلت مكافحة وماشية في هذا المجال، لأنه خلص الواحد أحيانا يضطر. لكن في ناس وشباب زي ما ذكروا لقوا إلى مثلا العسكري عشان لقوا السعودي، لقوا طرق أخرى في البيت كمهن يعني
2: مشاريع خاصة فيهم.
3: أيوة مشاريع خاصة. وكثير كثير من الطلبة ما عاد دخلت كلية التربية ولجأت للسفر، خاصة الشباب للسعودية وللهجرة، يعني باختصار لقوا الأقرب أو أسهل الطرق. واخيرا اقول ان شاء الله اتمنى ان الوضع يتغير وان الاهتمام بهذه الكليه والاهتمام بالمعلمين والوضع يتحسن افضل لانه المجال التعليمي مهم جدا في هذه الحياه. وان شاء الله لكم التوفيق وللشباب التوفيق باذن الله.
1: إن شاء الله يا رب. شكرا جزيلا أستاذة منى على المداخلة الطيبة منك.
2: شكرا لك أستاذة منى. شكرا.
1: طبعا ما زي ما هو المعروف يمكن كلية التربية مستمعينا هي من هي النواة الأولى التي أسست بعدها جامعة عدن، تأسست في عام 70 وكانت تعرف باسم كلية التربية العليا تقريبا. مع الأسف الشديد يعني اليوم ما نعيش في 2026 إنه هنالك أقسام علمية وتربوية تضطر إلى الإقفال. مع الأسف أيضا نقول أن هذه التخصصات المهملة في بلادنا في الدول الخارجية وهي مهمة جدا، يعني قسم صحيح الفيزياء صحيح قسم الرياضيات
2: قسم كبير جدا.
1: تخيلي هذه الأقسام المشكلة، يعني فعلا احنا نمر في مشكلة ونتمنى ان يكون هنالك رؤية وطنية شاملة لإنقاذ هذه الكلية كما دعا لها مستشار وزارة التربية والتعليم، ونتمنى التحرك العاجل. يعني اذا هم شعروا بالمشكلة اكيد بيتحركوا، لكن اذا ما شعروا بالمشكلة
2: شوفي يا ديانا، أنا أشوف من وجهة نظري ومن وجهة نظر الكثيرين إنه جذور المشكلة هذه تعود إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد، ليس فقط على مستوى الكليات. لو بحثنا عن الأساس في المشكلة في المدارس الابتدائية والثانوية، لو هناك إحصائيات وتقديرات دقيقة دخلت المدارس وشافت كمية أعداد الطلاب المتسربين في الآونة الأخيرة خصوصا ما بعد 2015 وحتى اليوم، لوجدنا أن هناك أرقام مفزعة وكبيرة جدا. هناك أعداد كبيرة من الطلاب تركوا مقاعدهم الدراسية بسبب الظروف المعيشية الصعبة. كل طالب بيشوف الوضع المزري في أسرته في بيته، فبيحاول كل طالب كل ولد وحتى البنات إنه يترك مقعد الدراسة ويذهب للعمل. لو وجدنا أغلب الشباب اليوم اللي بيسوقوا الدراجات النارية، بيسوقوا الباصات، الدبابات، البنات اللي بيشتغلوا بالمراكز التجارية أو بيعملوا مشاريع خاصة فيهم، هؤلاء بنات هم في سن الدراسة، تركوا مقاعدهم الأساسية في المدرسة وفي الثانوية وما ذهبوش للجامعة حتى ما وصلوا لهاش للمرحلة هذه، ويعني ذهبوا للشارع والتحقوا بسوق العمل. ومثل ما قال أمس الدكتور أحمد أن الشارع بياخذ، يعني هناك أزمات ومشكلات قد محدقة بهذا الطالب اللي ترك مقعده الدراسي وذهب للشارع، ربما يلتقي بأصدقاء السوء، ربما يعني يعلموه يتعاطي القات في الأول، بيتعاطي شمة الحوث، وبعدها يتعاطي أشياء يعني مفزعة مثل المخدرات. فالبلد بتتحول إلى مأساة كبيرة، البلد ستحاط بأزمة كبيرة، بأزمة مخدرات وبأزمة متعاطي، لأن هؤلاء الطلبة ليس لديهم ثقافة وليس لديهم وعي يعني ثقافي كافي، تركوا مقعد دراستهم وذهبوا إلى الشارع وانخرطوا بأصدقاء السوء بالمخدرات وانفلتت البلاد وضاعت.
1: فعلا التعليم التعليم والتعليم
2: أساس المدرسة.
1: إلى متى سنقول التعليم يا جماعة؟ إلى نتمنى من الأذان التي لا تسمع أن تسمع. ونذهب الآن إلى تعليقاتنا، وما شاء الله يعني في تعليقات وتفاعل كثير وكبير على سؤالنا التفاعلي. أنت تأخذ البوستر وأنا بأخذ اللي بالإيد الواتس.
2: طيب. أوكي، لدينا تعليق من محمد علي الطويل يقول: توقف التوظيف حيث التحق الكثير من الشباب بالتشكيلات العسكرية، ومنهم من لجأ للاغتراب في دول المهجر لكسب المال وبناء المستقبل. كلامك صحيح يا محمد. وننتقل إلى وثيق عبد الوهاب الطاهري يقول: أهم الأسباب توقف التوظيف عدم الاهتمام بالجانب التعليمي والتربوي، تدني راتب المعلم مقابل ما يحصل عليه الجندي المستجد في الجبهات. الحل: رفع راتب المعلم مقابل راتب الجندي المستجد في الجبهات 1000 ريال سعودي، غير هذا لا يوجد أو لا توجد حلول أخرى.
1: فعلا إذا تخلصنا من المشكلة الرئيسية اللي إحنا نعاني منها بالسنين نقدر نتخلص من بقية المشاكل الفرعية. أم عماد صباح علينا وتقول صباح الخير، تحياتي لكم جميعا. بخصوص موضوع اليوم، بسبب عدم إقبال الطلاب للتربية، لأنه للأسف إنه عدم انضباط رواتبهم الشهرية والجامعات الموازية غزت في كل المجالات والبعض راح بعد الريال السعودي.
2: وسميرة ناجي تقول أسباب تراجع الشباب عن هذه التخصصات بسبب إهمال الدولة لهذه التخصصات واحتقارها للمتخصصين فيها
1: فعلاً.
2: من حيث الرواتب المتدنية وعدم الحصول على الدعم المادي والمعنوي للمتخصصين في هذه التخصصات، فلما يستطع الموظف أن يواكب متطلبات العصر ويقاوم الغلاء المعيشي فيه.
1: فعلا من ناحية الاحتقار والاستذاب هذه التخصصات، إن كانت التخصصات الاجتماعية أو الإنسانية، الكثير الكثير يعني الأمانة بيستهزي فيها وبيقول إنها مش مهمة، إنك تروح على التربية، إنك بتروح على علم الاجتماع أو علم النفس، لا لازم تروح على الهندسة أو الطب، وإنت هنا بتكون مرموقة في المجتمع. غلط هذا الشيء وهذه النظرة وهذه الثقافة.
2: كل أقسام الكليات والجامعة مهمة كلا في مجال تخصصه
1: فعلاً.
2: وفي مجال عمله.
1: فارس العبادي كتب بالنسبة للموضوع، كيف نريد من جيل أو نقنعه أن يقحم نفسه في سلك التربية وهو يرى أن معلمي أو موظفي التربية هم ضحية ذلك الاتجاه والتخصص؟ يرى المعلم يشكو من الوضع المادي وشحة الرواتب التي يعتبر إعانة في البلدان الأخرى. الجيل أو الشباب اليوم يلاحظ علينا كمعلمين أننا نوجد بديلا ليمارسوا المهنة بديل عننا بسبب الراتب الذي لا يسمي ولا يغني من جوع. اليوم المتعلم أكيد في عنده عقل يرى في ما يعاني منه المعلم، ومن غير المعقول أن يقحم نفسه في تلك المهنة أو التخصص ليكون ضحية. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الكلام وجه لشبابنا في اليمن أو في عدن أو في الجنوب فقط. هذا حالها طبعا. فارس العبادي هو معلم وهذا ممكن طرح وجهة نظره ورأيه.
2: ومنصور فيصل سيف أحمد كتب يقول، السبب الرئيسي التوظيف، والشيء الثاني الإقبال على العسكرة منذ أن دخلوا 1000 ريال سعودي، والناس تشوف الذي هو مناسب معه ومخارج لهم، حتى وصل حال المعلم في ترك وظيفته التربوية. ولدينا أيضا تعليق من سليم يسلم يقول فيه، بسبب توقف التوظيف وما يرونه من معاناة يعيشها من هم المعلمين، من هم يعانوه معلمين وتربويين بسبب قلة الرواتب وعدم توفير بيئة مناسبة لهم. فالحل من رأي سليم رفع رواتب المعلمين والتربويين وتوفير البيئة المناسبة لهم من خلال إعطائهم حوافز في المناسبات كرمضان والأعياد. فعلا طرحك جميل يا سليم.
1: أيضا
2: ولدينا أيضا من محمود شائف كتب يقول، أهم الأسباب توقف التوظيف عدم الاهتمام بالجانب التعليمي والتربوي، تدني راتب المعلم، والحل هو رفع راتب المعلم وفتح باب التوظيف.
1: فعلا. وهنا أيضا أبو خالد حلصمي يقول، يسعد صباحكم، أسباب عزوف الطلاب عن الالتحاق بالأقسام العلمية في كلية التربية هو الواقع الذي يعيشه المعلم حاليا، وهذا سبب. ربما هناك أسباب خاصة في الكلية مثل المعامل، المختبرات قد تكون قديمة ولم تتجدد، ولجذب الطلاب للالتحاق بالدراسة يجب إطلاق الوظائف 17 التي أعلن عنها وتم تجميدها، تحفيز الطلاب الملتحقين بصرف حافز شهري يصرف من المجلس المحلي، الالتزام بتوظيف خريج الدفعة من بداية الالتحاق، العودة لنظام التدريس الإلزامي لمدة عام بعد التخرج من الثانوية العامة، واختيار المتميزين منهم وتوظيفهم بشهادة الثانوية مع شرط اكمال الدراسة الجامعية في التربية، حصر الطلاب والطالبات أثناء الدراسة في الثانوية لمحبي المواد العلمية وتفوقهم فيها، ورفع أسمائهم ليترشحوا للدراسة بالكلية، نزول للثانويات، والتوعية بأهمية دراسة المواد العلمية في كلية التربية. فعلا
2: طرحك جميل يا أبو خالد حلصم. وعلى محمد عبد القوي العلوي يقول: تدني راتب المعلم مقارنة بالغلاء المعيشي التأخر في التوظيف، الحل تصحيح الوضع الاقتصادي بما يتناسب راتب المعلم أو رفع راتب المعلم. ولدينا أيضا محمود الأخرم: أهم الأسباب توقف التوظيف عدم الاهتمام بالجانب التعليمي والتربوي وتدني راتب المعلم. زينات محمد تقول أيضا: تدني راتب المعلم هو السبب. والعبدلي مختار: تدني المرتبات هي أول الأسباب. وأيضا محمد زين الدياني: لا حكومة تهتم بالمتعلم ولا وظائف لهم ولا شيء يشجع، لذلك أصابهم يأس وإحباط. وندية الصباح تقول: الحل هو توحيد راتب للجميع المرافق الحكومية، وسوف تشوف الإقبال على التعليم. أما مرافق تتسلم أو تستلم بالسعودي وآخر يمني، هذا هو دمار تعليم وعدم الإقبال. إخلاص ناجي أيضا تقول: من اللي حاصل المعلم من إذلال وتقليل قيمته. والوضع الاقتصادي بالبلد وتدني المعيشة من بعد دخول علينا الألف السعودي، ضاعت هيبة المعلم والموظف البسيط. وهناك تعليق أخير من علي ناصر صالح يقول: لا يوجد لهم مستقبل. طبعاً جميع التعليقات
1: على رواتب الألف السعودي
2: والألف السعودي
1: ما دمر حالنا إلى الألف السعودي. طيب نروح على تعليقات الصباحية الجميلة. أم حمزة كتبت لنا: صباح الخير، اللهم أحطني بالطيبين واجعلني منهم ولا تجعل في دربي إلا من يدلني عليك، اللهم آمين. أيضا هنا تصبيحات جميلة لأصدقائنا. فارس العبادي قال: صباح الخير، كونوا كالورد يحيى لينثر العطر والتفاؤل والجمال في قلوب من حوله. شكرا يا فارس ويسعد صباحك. أيضا صديقنا نجيب محمد الناعري: صباح الخير، لكل شيء فيه كلمة، نعم للحياة، صباح الورد لكل شيء تشرق من خلاله الابتسامة، وصباح النور والسعادة والبدايات الجميلة رغم تعثر الطرق، صباح الأمل والطمأنينة للأمنيات التي تحلو بصعوبتها الحياة، وصباح الهناء لكل من ينتظر رسالة الصباح لمن نحبهم دون لقاء. احنا بننتظر رسائلك يا نجيب ونشكرك، وشكرا على هذه الكلمات وعلى التفاعل وعلى مشاهدتك لنا.
2: شكري بها جسير، الله يصبحكم من الخير بالخير ويكتب لكم طيب الحياة وسعدها ويكفيكم شر شرور الزمن والمقادير ويرزقكم الجنة وزائد رغدها.
1: اللهم أمين، نحن وإياكم يا رب. وأبو خالد حلصم ديما ديما مغرب أكيد متابعة بقوة المنتخب المغربي، صباح الخير، صباح يملأه التفاؤل عليكم ديانا وخديجة وناصر وجميع المتابعين الكرام.
2: أبو حمير: صباح الخير، ومحمد البريكي: منورات، يسعد صباحكم ويسعد صباحكم معلقين ومتابعينا.
1: هيثم القادري من إب: يا هيثم يسعد صباحك ومعليش إن شاء الله بكرة تشاركنا. قال: إيش الموضوع؟ عدنا دخلت الآن. الموضوع كان عزوف طلاب عن الأقسام التربوية والعلمية في كلية التربية.
2: وأيضا معنا نجيب محمد الناعري.
1: قرأنا نجيب، معنا سالم بن شعبان صبح علينا، و
2: صباحكم عسل طاقم راديو عدن الغد المتميزين والمستمعين الكرام بشكل عام إن شاء الله.
1: أم قاسم: صباحكم راحة تملأ قلوبكم وعافية تملأ أجسادكم، آمين وإياكم يا رب. أم عماد أيضا صبحت علينا وقرأناها. شايف الزعيم أيضا هنا أم قاسم أيضا رجعت مرة ثانية. فؤاد أبو خاطر: طمنا عليك، ليش مش متابعنا هذه الأيام؟ وأحمد عبد الواحد صبح علينا، وخالة أسماء صبحت علينا. يسعد صباح الجميع يا رب. أنا عندي انهيت،
2: وأنا أيضا يا ديانا خلصت
1: ناصر
2: كل التعليقات
1: بتقفل علينا يا ناصر
2: متواجدة عندي في الفيسبوك. داهمنا الوقت ونحن على أمل أن نلقاكم في الغد بمشيئة الله. حتى الملتقى، دمتم بأمان الله،
1: إلى اللقاء.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنك.

أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-3333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

مجلس القيادة الرئاسي يعقد اجتماعا استثنائيا طارئا لبحث الانتهاك الإيراني السافر لسيادة الجمهورية اليمنية. عضو مجلس القيادة الخنبشي يؤكد أهمية توسيع تدخلات برنامج الغذاء العالمي لتعزيز الجهود الإنسانية. محافظ سقطرى يدشن مشروع التمكين الرقمي للمعلم. أهلا بكم. نشرة الأخبار الرئيسة. عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا استثنائيا طارئا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس وبحضور جميع أعضائه سلطان العرادة وطارق صالح وعبد الرحمن المحرمي والدكتور عبد الله العليمي وعثمان مجلي ومحمود الصبيحي وسالم الخنبشي، وذلك لبحث التداعيات الخطيرة المترتبة على إقدام النظام الإيراني بتسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية في انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية اليمنية وتحد سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. واستمع المجلس إلى إحاطات من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة والجهات المختصة بشأن هذا التصعيد الخطير الذي يؤكد مجددا ارتهان الميليشيات الحوثية الكامل للمشروع الإيراني وتغليبها مصالح هذا النظام المارق على مصالح الشعب اليمني، استخدامها مؤسسات الدولة ومنافذها لخدمة أجندته المقوضة لسيادة اليمن وأمنه واستقراره. وأكد المجلس أن هذا الانتهاك يأتي امتدادا لسلوك الميليشيات الحوثية التي دأبت على تقويض كل فرص السلام ورفض المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، وفي مقدمتها المبادرات والجهود الحثيثة التي قادها الأشقاء في المملكة العربية السعودية والشركاء الدوليون من أجل التوصل إلى سلام دائم ينهي معاناة الشعب اليمني. وأشار المجلس إلى أن الميليشيات الحوثية بدلا من الاستجابة لتلك الجهود مضت في تصعيدها العسكري واستهداف خطوط الملاحة البحرية والتجارية الدولية واستدعاء العقوبات والعزلة الدولية، متسببة في مفاقمة الأزمة الاقتصادية والإنسانية وإلحاق أضرار جسيمة بمقدرات الشعب اليمني وبنيته التحتية بما في ذلك الموانئ والمطارات والمنشآت الاقتصادية والخدمية. وأكد مجلس القيادة الرئاسي أن هذا التطور الخطير لا يستهدف الجمهورية اليمنية وحدها، وإنما يمثل تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي والدولي وتقويضا للجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد. وفي السياق ذاته شدد مجلس القيادة الرئاسي على أن الدولة اليمنية ستتحمل كامل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية سيادتها وحقوقها الحصرية في إدارة أجوائها ومنافذها والتصدي لأي محاولات للمساس بها واتخاذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية والأمنية كافة التي يكفلها القانون الدولي لصون سيادة الجمهورية اليمنية وحماية مؤسساتها الشرعية. وأشاد مجلس القيادة الرئاسي بالدور الأخوي والمحوري الذي تطلع به المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وما بذلته من جهود صادقة ومتواصلة لإنهاء المعاناة وترسيخ الأمن والاستقرار، كما ثمن دور الأشقاء وشركاء اليمن الإقليميين والدوليين في دعم الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية، مؤكدا أن هذه الجهود كانت ولا تزال تصطدم بتعنت الميليشيات الحوثية وارتهانها الكامل للنظام الإيراني. وحذر المجلس النظام الإيراني من مغبة الاستمرار في هذا النهج التصعيدي، محملا إياه والميليشيات الحوثية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات الناجمة عن هذه الانتهاكات. ودعا مجلس القيادة الرئاسي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والشركاء الإقليميين والدوليين كافة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والانتقال من مرحلة الإدانة إلى اتخاذ إجراءات رادعة توقف الانتهاكات الإيرانية وتشدد الرقابة على قنوات دعم الميليشيات الحوثية وتسليحها وتمويلها وتمنع استخدام الأراضي والأجواء اليمنية لخدمة المشاريع التخريبية العابرة للحدود. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء ومواساة إلى عائلة المغفور له بإذن الله تعالى عضو مجلس النواب الشيخ أحمد هادي الشقذة الصريمي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني المخلص. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التعازي وأصدق المواساة لأبناء الفقيد وأفراد عائلته وزملائه كافة في قيادة وأعضاء السلطة التشريعية بهذا المصاب الأليم،
ونوه فخامة الرئيس بمناقب الفقيد ومواقفه المشرفة في خدمة الوطن والمجتمع وإسهاماته المشهودة في إصلاح ذات البين والعمل الخيري، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي المدينة المكلا وفد برنامج الغذاء العالمي برئاسة نائب المدير القطري للبرنامج السيدة سمانثا شاتراج وبحضور مدير مكتب البرنامج في المكلا السيد شاكر اللوزي. وخلال اللقاء أكد الخنبشي أهمية تكثيف الجهود الإنسانية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعانيها الوطن وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشددا على ضرورة توسيع تدخلات البرنامج لتشمل مختلف مديريات حضرموت مع التركيز على تعزيز برامج التغذية المدرسية وإشراك المنظمات الدولية والقطاع الخاص بما يسهم في تحسين الأمن الغذائي والتخفيف من المعاناة الإنسانية. وجدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت مساندة السلطة المحلية لجهود برنامج الغذاء العالمي على المستويين المحلي والوطني بما يمكنه من الاطلاع بدوره الإنساني على أكمل وجه، مشيدا في سياق ذاته بقرار نقل مكتب البرنامج إلى عدن لما لذلك من خفض للتهديدات الأمنية للمنظمات الدولية وتعزيز التنسيق وتحسين كفاءة العمل الميداني. بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبل مع قيادة الجمعية الألمانية اليمنية برئاسة جوردون أورت تعزيز أفاق التعاون في مجالات الدبلوماسية العامة والتبادل الثقافي والتعريف بالتراث اليمني بما يسهم في تقديم صورة متوازنة وإيجابية عن اليمن ودعم جهود التعافي والتنمية. وأعربت وزيرة التخطيط خلال اللقاء بحضور سفير اليمن لدى ألمانيا لؤي الأرياني عن تقديرها للدور الذي تطلع به الجمعية الألمانية اليمنية في تعزيز جسور الصداقة والتفاهم بين الشعبين اليمني والألماني، مثمنة جهودها المستمرة في دعم المبادرات المجتمعية والتقارب الثقافي. وأكدت أهمية مواصلة التعاون مع الجمعية في تنفيذ مبادرات ثقافية ومجتمعية تبرز الإرث الحضاري لليمن وتعزز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني الألماني. بحث سفير اليمن لدى تركيا محمد طريق مع نائب وزير الخارجية التركي علي أوزال العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. كما تناول اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها المسائل المتعلقة بالتأشيرات والشؤون القنصلية بما يسهم في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين اليمنيين في تركيا. كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية. دشن محافظ محافظة أرخبيل سقطرى المهندس رأفت الثقلي المشروع التمكين الرقمي للمعلم الذي ينفذه البرنامج السعودي لتنمية أعمار اليمن بالشراكة مع مركز المبدعون للدراسات والتدريب بجامعة الملك عبد العزيز. وخلال التدشين الذي حضره مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية أعمار اليمن في سقطرى محمد اليحيى وعبر الاتصال المرئي وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التدريب والتأهيل الدكتور زيد قحطان و ممثله مركز المبدعون للدراسات والبحوث الاستشارية بجامعة الملك عبد العزيز الدكتورة نجمة الزهراني، أشاد المحافظ الثقلي بالدعم الذي يقدمه البرنامج السعودي لتنمية أعمار اليمن لقطاع التعليم، ويستهدف المشروع تدريب 500 معلم ومعلمة من محافظات عدن وأبين وحضرموت الوادي والساحل والمهرة وسقطرى عبر برنامج تدريبي نوعي يجمع بين التدريب الحضري أو الحضوري والاتصال المرئي ويتضمن مسارين في الذكاء الاصطناعي والتصميم التعليمي الرقمي. شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان بارب مدينة تريم الحفل الختامي لبطولة الجمهورية لألعاب القوى لفئتي الناشئين والشباب الذي نظمها الاتحاد اليمني لألعاب القوى بالتنسيق مع نادي وحدة تريم ولجنة الوفاء. وتأتي البطولة بدعم من صندوق رعاية النشء ومكتب وزارة الشباب والرياضة تحت شعار وفاء لمن يصنع الأثر واستذكارا لمسيرة العطاء وتخليدا لمسيرة الفقيد عبيد عليان. وشهدت البطولة مشاركة 8 أندية رياضية من مختلف محافظات الجمهورية وسط منافسات اتسمت بالحماس والندية، وأسفرت النتائج عن تتويج نادي وحدة تريم بطلا للبطولة برصيد 228 نقطة، فيما حل نادي البرق بتريم في المركز الثاني برصيد
283 نقطة، وجاء نادي شعب أو نادي شباب رخمة من محافظة دمار في المركز الثالث برصيد 84 نقطة. وفي ختام البطولة كرم الوكيل برباع الأندية الفائزة واللاعبين الحاصلين على المراكز الأولى، ووزع الكؤوس والميداليات تقديرا لما قدموه من مستويات متميزة أسهمت في إنجاح البطولة. افتتح في ساحة الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية المعرض الدولي بعنوان مرايا الظل لما لا يرى، الذي نظمته الرابطة الإنسانية للحقوق والقافلة الثقافية والإنسانية للفنون. ويهدف المعرض تزامنا مع انعقاد الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان إلى تسليط الضوء على الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية الإرهابية ضد المدنيين في اليمن، ونقل معاناة الضحايا إلى المجتمع الدولي عبر أعمال فنية وبصرية توثيقية. أوضح المنظمون أن المعرض يوظف الفن بوصفه أداة حقوقية لتوثيق ما يجري في اليمن من خلال أقسام متعددة تسلط الضوء على تعطيل مؤسسات الدولة وتفاقم الأزمة الإنسانية واستهداف القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والاقتصاد، إضافة إلى الآثار البيئية والاجتماعية للصراع. وفي أخبار موسم البلدة، دشنت قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت الخطة التوعوية والإعلامية الخاصة بموسم نجم البلدة السياحي للعام 2026، وذلك بتوجيهات من قائد قوات خفر السواحل بحضرموت العقيد بحري عمر عوض الصاعي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة العامة على امتداد السواحل. وتهدف الخطة إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين والزوار المترددين على شواطئ حضرموت، خاصة خلال موسم نجم البلدة الذي يبدأ في 15 من يوليو من كل عام، إضافة إلى الحد من حوادث الغرق والحفاظ على سلامة الأرواح. وتشمل الخطة تنفيذ جملة من الإجراءات التوعوية، أبرزها نصب لوائح إرشادية على طول الشريط الساحلي، إنتاج فيديوهات وبوسترات توعوية وإرشادية، نشرها على المنصات الرقمية التابعة لقوات خفر السواحل بحضرموت، إلى جانب بث المواد التوعوية عبر القنوات الفضائية والمحلية. نجح فريق شعب حضرموت في تحقيق فوز ثمين ومستحق على نظيره شباب البيضاء بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في المواجهة التي جمعتهما على ملعب برادم بمدينة المكلا في ختام منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم. وبهذا الانتصار المهم نجح النوارس في فض الاشتباك على قمة الترتيب ليعلنوا انفرادهم بصدارة الدوري برصيد 16 نقطة، مستغلين تعثر منافسهم المكلة ومواصلين تقديم مستوياتهم القوية التي جعلتهم في طليعة الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب هذا الموسم. وبخسارته الرابعة تجمد رصيد شباب البيضاء عند 4 نقاط ليبقى في مراكز متأخرة من جدول الترتيب. وعلى ملعب الظرافي بصنعاء فاز فريق اليرموك على ضيفه سلام الغرفة بهدفين لهدف، بعد أن قلب الفريق الصنعاني تأخره إلى فوز رفيع أو ليرفع به رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع، فيما تلقى السلام الخسارة السادسة تواليا ليبقى في المركز الأخير دون نقاط. وفي الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. مجلس القيادة الرئاسي يعقد اجتماعا استثنائيا طارئا لبحث الانتهاك الإيراني السافر لسيادة الجمهورية اليمنية. عضو مجلس القيادة الخنبشي يؤكد أهمية توسيع التدخلات برنامج الغذاء العالمي لتعزيز الجهود الإنسانية. محافظ سقطرى يدشن مشروع التمكين الرقمي للمعلم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادني الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: الهاتف المطلوب مغلق أو غير متاح.

سلام من الله عليكم وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في موجز الأخبار من راديو عدن الغد لهذه الساعة ونبدأه محليا. واصل أبناء مديرية التواهي وتحديدا منطقة الموانئ لليوم الثالث على التوالي تنظيم وقفات احتجاجية سلمية رفضا لمشروع إنشاء محطة غاز وسط حي سكني مطالبين بإلغائه بشكل نهائي. البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يدشن مشروع التمكين الرقمي لتأهيل 500 معلم و30 موجها تربويا في 5 محافظات يمنية بهدف تعزيز قدرات الكوادر ودعم القطاع التعليمي. والمعهد الفني التجاري بخور مكسر يفتح باب القيد والتسجيل للعام الدراسي الجديد في مختلف التخصصات ويدعو الطلاب الراغبين بالالتحاق إلى سرعة تقديم وثائقهم. عربيا وعالميا، تشهد تونس منذ أسابيع موجة من الحرائق امتدت إلى عدد من ولايات البلاد أبرزها في الشمال الغربي حيث التهمت النيران مساحات من الغابات وأتلفت محاصيل زراعية مخلفة خسائر بيئية واقتصادية. ولقي ما لا يقل عن 25 شخصا حتفهم في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب موجة الحر الشديد. اقتصاديا، قطر تعلن استئناف الأنشطة البحرية فورا متراجعة بذلك عن قرار تعليق الملاحة الذي أصدرته في الشهر الماضي. والهند تعلن عن إلغاء القيود الطارئة التي كانت قد فرضتها على شركات توريد الغاز وذلك عقب استئناف تدفقات الغاز الطبيعي المسال القادمة من الشرق الأوسط. رياضيا، شعب حضرموت يتفرد بالصدارة ب 16 نقطة بعد فوزه على شباب البيضاء، واليرموك يهزم سلام الغرفة الذي بقي في ذيل الترتيب بلا رصيد في ختام الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم. بضربة جزاء من إمبابي، فرنسا تقصي باراغواي وتتأهل لمواجهة المغرب في ربع نهائي مونديال 2026 في يوم الثلاثاء القادم. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقلنا إن يوم نطوي السماء كطي السجل، يوم زمن، والزمن ظرف للأحداث، فكأن ما يحدث للكافرين من العذاب والتنكيل وما يحدث للمؤمنين من النعيم والخلود في النعيم، يأتي يوم نطوي السماء. ما عادوا إمتى؟ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. قول الحق كما بدأنا أول خلق نعيده يدلنا على أن الخلق في قوله سبحانه كما بدأنا يتكلم عن الخلق الأول، ونعيده يبقى في خلق ثاني. يبقى قول الحق فيما في غير هذه الآية: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الله، لأن الخلق اللي كان موجود الأول خلق فيه الأسباب وخلق فيه المسبب. ومعنى خلق فيه الأسباب أن الله أعطاك ومقومات الحياة من عنده، الضياء في الشمس والقمر والمش عارف الايه، والمطر ينزل لك مش عارف ايه، وعناصر الارض مالكش فيها حاجه ابدا. وبعدين اداك الاشياء انت لما تعوز تترف حياتك او ايه تعملها. يبقى اذا فيه اشياء لا دخل لحركتك فيها الا انك تستقبل النعيمه من الله. وفي شيء تاني في الاسباب، تزرع
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: تذاكر تنجح، تقعد عند درس العلم تعرف علم، يبقى في شيء يعني من المسبب خاصة، وفي شيء عامل له أسباب، اللي يسعد ياخدها ينتهي إليه. في الآخرة ما فيش حاجة اسمها أسباب، علشان لما تتنعم النعيم بقى اللي قال عليه ده، وأن فيما تشتهيه أنفسكم تتنعم النعيم، تقول يا سلام، كأن فعل الله لي خير من فعلي لنفسي. أهو كان المسألة في إيدك اللي تعمل إيه؟ نقول شوف بقى أمتى وحطيت رجل على رجل. طب هات لي مهما ارتقت أسباب الحياة. دلوقتي مثلا نروح بعد الفنادق، وبعدين نضرب جرس كده ينزل لنا قهوة بتاع كده، نعمل كده تنزل شاي بتاع كده، تعمل مش عارف إيه، سهلوا لنا العملية. طب أنا عايز بقى اتحدى العالم كله بعلمه وتكنولوجيته ان هو يخليني لما يخطر ببالي الاقيه قدامي. هذه بقى الشغله، بقى هذه الشغله اللي ما يقدرش عليها الا من بقى بس ربنا. خلاص، يبقى اذا مش كما بدانا اول خلق نعيده، بس هنعيده، ده هنعيده على ايه؟ على ارقى واحسن واخلد وهو الى اخره، بحيث ان الشيء يمر بخطرك فتجده ايه؟ فتجده قدامك. وبعدين هنعيده بس بشكل ثاني، هتيجي لهم الفواكه يشوفوها كده يقول لك ما هذا ايه؟ احنا كلنا من رزقنا من قبل تفاح ولا بتاع، يقول له صحيح هو تفاح، انما انت ما رزقتش من قبل، هتاكل وتلاقيه احسن حاجه ثانيه خالص. طب وليه ما يجيبوش غير تفاح بقى؟ يجيب حاجه ثانيه؟ قال لك لا، ده هو لو جاب حاجه ثانيه تقول دي برضه لو خلقت في الدنيا كانت تبقى كويسه كده، انما يجيب لك كذا كانت مخلوقه في الدنيا وبعدين هتجي لك بالاخره تبقى تلاقيها شيء ثاني خالص، لان دي خاضعه للتربه هنا وللسماد، واخترت ايه وعملت ايه ورشيتها ولا ما رشيتها، انما ديك ايه ربانيه. نعم، كما بدانا اول خلق نعيده، بس هنعيده على ايه؟ على وجه لا يفنى، ادي بقى الابداع، وعلى وجه ليس لأسباب البشر فيه مدخل، عشان نجرب الشيء لما يكون في إذ ربنا والشيء في إذن، يبقى ربنا أولى بنفوسنا منا. وعدا علينا، الوعد نحن علينا، إنا كنا فعلا، لا يوجد شيء يخرج ما نوعد به عن أن يبقى فيه مخالفة، أنا بوعد وآذر. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا، معنى الكتب التسجيل، علم الله الأزل ده مش ده هو عايز ده التسجيل عشان نحن عشان نطمن أول. ولذلك دلوقتي مثلا لما واحد يجي ياخد من واحد حاجة يقول له يا شيخ وانا بيني وبينك كتابة، أكتب إيه يا شيخ؟ يا أخي اسمك، يقول له معلش علشان برضو الإيه النفس بس تطمئن، نقوم ونسجل العقد ونعمل مش عارف ايه، يبقى ده علشان ايه؟ اطمئنان النفس. يبقى ربنا بيقول انا برضو كاتب الايه الحاجه. وكتبنا في الزبور، الزبور احنا نعرف اذا اطلقت كلمه الزبور بنفهم انه كتاب داود، مش كده؟ على الاول، لكن الزبور معناه الشيء المكتوب، الشيء المكتوب. يبقى الشيء المكتوب ده ان اطلقتها على عمومها تطلق على كل كتاب أنزله الله، تطلق على كل كتاب أنزله الله. طب ويبقى معنى الذكر ايه؟ طب ده الذكر مره القران ومره ذكر الكتب السابقه ومره زي ما قلنا زمان. ام قال لك يبقى ما دام الزبور هيبقى كله كتاب انزله الله يبقى لازم تشوف للذكر معنى اوسع. يبقى الذكر اللوح المحفوظ ده ذكر الذكر هو ده في كل حاجه، لان القران بيسميه ذكر والتوراه برضه قالوا اهل الذكر برضه كده كل ده. يبقى ذكر الذكر هو فين؟ اللوح المحفوظ. قال كتبنا في الزبور في الكتب التي انزلت على الانبياء ما كتبناه في ايه؟ في اللوح المحفوظ. او كتبنا في الزبور لان سيدنا داود كان معطى اشياء فوق ما يعطاه الله، علمناه كذا وعلمناه منطق ومش عارف وعلمناه كذا وعلم كذا، برضو مع اننا علمناه كذا كتبنا له في الزبور برضو الارض يرثها عبادي الصالحون برضو ايه. ويبقى القران الذكر مراد به القران تبقى برضو هي الآية. طب وكيف يقول احنا كتبنا في الزبور من بعد الذكر؟ ده كلمه من بعد دي تدل على ان واحد اسبق للايه. قال لك ده القران كلام الله القديم.
3: الله
2: القران كلام الله الايه القديم، ما فيش اقدم منه في الكتب. ولك انك انت تتكلم واحد مثلا تقول له يا سيدي انا ما عملتش وياك شيء فلان في سنه 20 مثلا، ويا شيخ وبعد كده ما عملتش بقى الحكايه بتاعتك في سنه 30، يعني اكنه بعديه ذكريه. بعديه ايه؟ ذكريه مش بعديه زمنيه. نعم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، كتبنا ايه؟ ان الارض يرثها عبادي الصالحون. كلمه الارض احنا قلنا فيها كلام اذا اطلقت تنصرف الى الكره كلها دي، الا اذا وجد وصف الارض المقدسه لن ابرح الارض يعني اللي كان فيه. يبقى الارض كلها يرثها، يرثها يبقى حق له لمين؟ العباد الصالحين. اي ارض هذه؟ أهي الأرض التي نحن عليها الآن أم الأرض المبدلة؟ ما دام الكلام يعني من أرض السماء كطير وكما بدأنا أول خلق نعيده، يبقى الأرض اللي هتيجي بعدين تبقى يرثوها بمعنى ذلك. ما هو مش قايل في آية ثانية تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ من تورثتوها؟ طب ورثناها من مين؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق خلق لكل من يجيء في الدنيا من بني الإنسان مكان في الجنة، على فرض ان كل الناس ابنوا، وجعل لهم مكان في النار على ان فرض انهم كلهم كفر. تبقى المسألة بالزحمة امكنة بقى. لكن لما يجي بقى اهل الجنة، اهل الجنة ياخدوا اماكنهم اللي مخلوق عليهم. طب واماكن اهل النار؟ يوم ربنا يقول يا اهل الجنة تفسحوا بقى فيها وخدوا مليون الكلب دول تبقى ورثتموه. يبقى كأن الحق عامل الأماكن على إيه؟ على إننا كلنا إيه؟ مؤمنين. يبقى لنا مكان فين؟ في الجنة كلنا. وعمل برضه بأمكنة على إنها ساعة إيه؟ النار، عشان ما يبقاش في زحمة أمكنة بقى ونعمل مش عارف قرعة ونعمل بقى ونرتب ونعمل تنسيق، ما فيش. لا، فالذين آمنوا يأخذون أماكنهم اللي كانت معمولة لهم في الجنة، ويبقى أماكن اللي راحوا فيه النار يقول لهم بقى بحبحوا فيها بقى دول. أو إن كانت الأرض اللي هي ده يبقى دي إذا كانت الأرض التانية بتاعت الآخرة. طب إن كانت الأرض دي، قال لك برضه ده مبدأ ماشي. الأرض يتمكن منها الصالح. الصالح اللي إيه؟ صالح لإيه؟ صالح للعمارة ولو كان كافرا. اللي يصلح للعمارة يبقى إيه؟ برضه ياخدها. اللي الكافر المشرك اللي بيعبد صنم لو جه للارض وعرف التربه دي نزرع فيها ايه وبتتروي ازاي والبذره تعمل مش عارف ايه ودي تعمل ايه ياخدها. مش كده؟ من كان يريد حرث الاخره ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، بس ما يبقاش له في الاخره نصيب، انما يرثه يرثها عبادي الصالحون. الصالحون اللي هم بقى ايه اللي يعني الصالحون للعماره ولو كانوا كفره. طب واذا وجد الصالحون للعماره وهم مش كفرة؟ الصالحون للعمارة قد تنقلب عليهم وتجي حضارتهم بالعكس. وده بيحصل ولا ما يحصلش؟ بيحصل. ونكبات الأمم المرتقية دلوقتي، احنا دلوقتي لما تيجي تشوف الأمراض والأشياء المستعصية تجدها في أرقى الدول ميزان اقتصادي. طب المسألة مش اقتصاد بقى وأكل وشرب ومال ومش عارف ايه. شوف السويد أعلى نسبة في الدخول، وأعلى نسبة في الانتحار، وأعلى نسبة في الشذوذ. يبقى معلش ما تاخدش الدنيا على انها بس واسعه كده من هنا، خدها من كل ايه. ولذلك قلنا معيشه ضنك، مش ضنك يعني ما عندوش فلوس وما عندوش اكل، لا، معيشه ضنك في حاجات تانية كتير. يبقى اذا الصلاح الدنيوي والمادي الذي يتقنه ياخذه، خلاص، والصلاح الديني اللي يتقنه ياخذ الاثنين، ياخذ بتاعه الدنيا وياخذ بتاعه الايه، وياخذ بحث الاخره. احنا عايزين بقى نفسرها على التفسيرين الاثنين. التفسيرين الاثنين يرثوها عبادي الصالحون. وبعدين لما ان كانت يعني هناخدها على انه صالح مطلقا بلا ايمان، نقول له بس هياخد شويه وبعدين الحضاره تنحل. هل يوجد حضاره زي حضاره قدماء المصريين؟ اهم يجوا بالوقت اهو من امريكا ومن كل بلد عشان يتفرجوا على الحاجات اللي احنا عملناها. فالحضاره اللي عملت حاجه زي دي ما امكنها تعمل مناعه ضد زوالها وزالت. الم ترى كيف فعل ربك ايه؟ ارم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد. بقى مع انهم ارتقوا برضو ما راحت منه، مش عارفين احنا نعرف حتى اماكنها مطبوره تحت الارض. يبقى اذا الصلاح ياخذ صلاح، انما ايدوم او لا يدوم؟ وهبه دام في الدنيا، يروحوا الآخر يعملوا ايه؟ ما فيش. يبقى اذا الصلاح اللي هو بحق تاخد به دنيا وتاخد به اخره، الصلاح المنهجي من الله. خد عناصر الصلاح بقى كما تحب. افرض الامه بقى من يوم عايزين عناصر الصلاح فيه، ان كل حركه من عندهم تبقى مخططه بمنهج. من الذي يخطط المناهج في فعل كذا ولا تفعل كذا؟ العالمون بالامور. يبقى علماء يخططون للحركة عشان يعملوا من عندهم، ولا ياخدوا من منهج ربهم ويقولوا اه دي حلال ودي حرام. وبعدين حكام يعملوا ايه؟ ينفذوا ما خططه العلماء ويمسكوا الميزان كده بعدل، ما يعملوش حاجة هم، انما يراقبون من يعمل ويولون من يعمل. ما نقولش للحاكم يعمل لنا طعميه، ما نقولش للحاكم يشوي سمك، ما نقولش للحاكم يعمل لنا مخبز ومش عارف حاجه. خلي الناس تاخد حركه الحياه، بس انت رقيب. اللي يحسن عمل تشجعه فيه وتديله الاشياء اللي تخليه ينهض بيه النهوض السوي المستقيم. وادي بقى يبقى علماء يخاف. اول الصلاح ايه؟ علماء يخططون، يقول لك دي حرام ودي حلال. حكام، ولذلك كلمه حاكم لو احنا نعرف معناها، حاكم من الحكمه اللي احنا قلناها اللجام، يشكم. اللي يشرب كده يشكمه، اللي عايز يوديه كده يوديه، واللي عايز يوديه كده يوديه. وبعد ذلك عايزين اللي ياخد من الحكام التدبيرات بتاعتها وينفذها يكون اهل ليه. بس ما قبل ما يكون المحكوم اهل ليه يكون الحاكم اهل ليه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه للحاكم؟ قال ان اللي يكون والي على جماعه ويولي واحد عمل وفي الناس خير منه لا يشم رائحه الجنه. ليه؟ قال لك لانه يشيع الفساد في الارض. ساعة ما تشوف واحد مش كف ويتولى عمل، والكف يعني طبح الدم ومش متولي، يوم اللي ناشئ بقى يقول لك انا هعمل ايه؟ هو قاعد اهو. يا شيخ صلى على النبي، تفضل العمره وعمرا مثله ساعة تنفقها في الملق ولا علم ولا بتاع، بس انت روح كده يبقى عمل فساد ولا لا؟ انما لما كل واحد يبص يلاقي الواحد اتاخد في الموقع الصح لانه كف له، كل واحد يشبط علشان يبقى كف، وكل واحد يتجدعن علشان الناس تلتفت له. انما ساعه ما يشوف اللي ما يستاهلش خد، خلاص تفسد الحياه، تفسد الحياه. وما دام فسدت الحياه نظامها في هذا، يبقى ما يمكنش هي الصلاح. يبقى الصلاح علماء يخططون حرام وحلال، هذه واحده. بعد ذلك حكام يدبرون الامور. تدبير الامور ان هو يدي الاعمال ويراقبها يتابعها، مش يعمل هو. احنا شفنا امير من الامراء كان له ارض في الشرقية، وبعدين راح يزور ارضه، كان الخولي ماشي وياه ماسك له زمام الدبة يعني، وهم ماشيين وجد قناة للري انفتحت على غي على حتة مروية غرقتها، فالخولي مش شمر بقى، وكان لابس كويس كده شمر ونزل جاب طين وقعد يسد في الايه، فتنهم راحوا للحتة اللي بيقعد فيها الامير بقى في التابع، ادي واحدة. طيب بعدين ام قال لك ويحاول انه يحافظ على ان منهج الله يطبقه في الارض، فاي فساد جزئي لازم يقف امامه زي ما حصل كده، اما من ظلم فسوف نعذبه، واما من امن وعمل صالحا ليه؟ لان الله يزغ بالسلطان ما لا يزغ القران. يمكن يقول لك ده فين على ما يجي بقى في القيامه، لا دلوقتي احنا عايزينها دلوقتي اهو كويس كده. وبعد ذلك لازم يعمل ما يصون بقاء هذا الاصلاح، في فساد الناس مع بعضها يقف منهم، وفي اكتراء الغير علينا عشان نغير نظامنا الاسلامي او اي غيره، لازم يعد بقى على الحته دي، يعمل بقى سدود مانعه من انه يجي حد يتدخل عشان يغير نظامنا، يبقى لازم له قوه. ولذلك القرآن يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، ما تخليش لما تستعد انت كده ما تجرؤوش، يعرف انك انت فيك عندك رد فعل، يبقى عشان تضمن صلاح الحركة وتبقى صالح يبقى لازم تعمل ما يحمي هذه الايه، ما يحمي هذه الحركة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول السهم اللي يرمى في سبيل الله اللي براه واللي أطعم الشجر ياخد ثواب، واللي براه ياخد ثواب، واللي تناع على البتاع ياخد ثواب، واللي جاب له النبل ياخد ثواب. الله الله الله، كل واحد اشترك فيه ليه؟ لأن معنى ده صيانة الحق ليدوم، معناه صيانة الحق ليدوم، يبقى آدي الصلاح. يبقى الصلاح بقى علماء يخططون، حكماء وحكام يعدلون زي الحكمة كده، خطي بالك وياي، اعداد شيء يجعل الصلاح باقيا ولا يجيش حد ايه، ولا يجيش حد يفسده. ده في العلج. ام قال لك وكل واحد بقى في الحته دي في الامه يعتبر نفسه راعيا على ما هو اللي ايه. ولذلك ايه الامام ايه ومش عارف ايه راعي ومش عارف راعي، والمراه كل واحد ايه راعي، وكل راعي مسؤول عن رعيته. وبعد ذلك كلنا نعمل هذا العمل، ما ننتظرش ان المعمول له يراقب، لان اللي هيراقب الكل الله. ولذلك الحديث القدسي يقول ردوا بالكم كويس، ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم.

يقوم اللي في ايده عمل، نقول له تعالى في حركة الحياة. هب ان حركة الحياة تستلزم تمثيل بس، تستمزل 100 حركة، يعني الهندسة حركة والتخطيط حركة والبناية حركة والتغفيق حركة والكهرباء حركة والمية حركة والتليفون حركة، كل واحد حركات حياة. حركات الحياة هنفرض انها 100، انت في مهمتك وفي عملك المهني تملك ايه من هذه 100؟ حاجة واحدة لنفسك. طب و99 عند مين؟ عند الناس. فإن أخلصت للناس عندك يرغم الله غيرهم أن يخلصوا لك. يبقى أنت تعبت في واحدة وضمنت إيه؟ 99. ولو لم يقصده، ولو لم إيه؟ يقصده. يمكن في ساعة ما يعملنا افرض إن أنا عايز أقف أصل جزمة يا شيخ وأنا غايب بقى وهو هيقعد يشتغلها لي وناوي يغشني حتى، وأنا بأدي للناس عملهم مضبوط وهو يمكن عايز يغشني، والله ساعة ما يجي يعمل يمكن يجي يقعد واحد قدامه يستحي انه يغش قدامه، ولا يمكن يجي بده يحط كرتون بدل النعل يدور على حتة الكرتون ويضرب الولا يضاع ما يلاقيهاش يقوم يعملها نعل كويس. الله، ليه؟ لان الخواطر دي عند مين؟ عند الحق سبحانه. بقى انت هتبقى مخلص في عمل وبتراقب ربك وهو ما يراقب لكش الباقي، لازم يراقب لك الباقي وانت قاعد مطمن كده. ولذلك الحد تصلح له اموره مع الناس فليصلح امور الناس معه. يوم ده الصلاح اللي على ايه؟ على اصله. وبعد ذلك المجتمع يبقى بقى بالشكل ده كله. وبعد ذلك ناخد بقى من من من من الاساسيات في في في الاصلاح، كلمه صالحين لحيارسه الارض، من الاساسيات انك انت تنظر الى الناس انهم سواسية. ما حدش ابن ربنا وما حدش احسن من حد الا بعمله. وياك تفهم الطبقات دي في العمل، لا، الطبقات في اتقان العمل والاخلاص فيه. واحد بيتقن عمله واخلاص فيه هو ده اللي هو السيد. ولذلك ايه؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم. احنا ضربنا مثل ولا نزال نكرره حتى من غير المسلمين. الرجل الفرنسي عمل ايه؟ كان نقيبا للعمال، وانت عارف نقيب العمال يقعد يطلب لهم طلبات ويشكله يمكن اكثر من ميزانية الوزارة بتاع العمل. فاصبح وزيرا، لما اصبح وزير جه وقف في الارقام اللي كان طالبها زمان، فالناس ضجوا قالوا انت مش كنت بتطلب مني؟ ما كنت نقيب عمال. طب ما انت وزير اهو، لكن الارقام حكمها. فواحد حب يحفظه يعني يغضبه، قال له اذكر يا معالي الوزير انك كنت في يوم ما ماسح احذيه. بده يعمل ايه فيه؟ بده يغيظه ويدكه. فماذا كان منه؟ اولا مش مسلم. فقال نعم نعم ولكني كنت اجيدها. يبقى إذن القضية الإسلامية قيمة كل امرئ ما يحسنه. ما فيش حد أحسن من حد إلا بيتقن عمل. ساعة ما تلاقي مجتمع بالشكل ده، وساعة ما تلاقي ربنا ميزك بحاجة، أنا قلت زمان ساعة ترى نفسك مميزا في شيء عن إخوانك فما تغترش به، بل ابحث وقول ويا ترى إخواني ربنا ميزهم عني في إيه؟ لأن ما فيش حد ابن ربنا. مميزه عنك في سعادته مع أهله، في أمانه، في رضاه، في إنه قادر على نفسه، في إنه ربنا يبعث له أولاد مهديين. بقينا نشوف في حياتنا كده الرجل يعطي ولده مصروف 10 سغدة في سنة كام؟ 40. شوف 10 سغدة في سنة 40 كانت تبقى إيه؟ يوم يرميها له يقول له هتعمل لي إيه؟ خد ومش عارف إيه، ويبرطم. وواحد تاني أبوه يديله 5 سغ بس، يوم يقول له ده بتاعت امبارح معايا لسه ما صرفتهاش. دولاب ربنا ماسك الميزان فيه. ليه؟ وبعد ذلك تبين ان الابن

0: ازاي؟ ولو غصب عنهم يغشوه. اذا لازم يستقيم الامر، فما فيش حد يظهر له تميز. ساعه ما تشوف انك متميز في شيء تقول يا ترى وده متميز في ايه؟ انت لابس نظيف كده وقاعد مش عارف ايه، واحد لابس يقول لك لا لازم عنده كسله، انا واخد فيها صفر هو واخد فيها 10/10، يوم دي تدك ايه؟ تدك كبرياء الواحد وتخلي التاني اللي اقل منك ما ينظرش لك بحقد، لانك انت كرمت فيه موهبه وان لم تكن تعرفها. يقوم الانسان المجتمع يبقى متوازن. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في يوم القيامه والدنيا تبقى حر والشمس تدنو من الرؤوس ومش عارف واو الاخر، وبعدين يقول لك في سبعه يظلهم الله في ظله. قال لك ايوه، لانهم كانوا مظله امان في الدنيا. نعم مظله امان في الدنيا، لازم انا اللي اظللهم. لازم شوف امام عادل، شوف شاب نشا في طاعه الله، شوف مثلا رجل تصدق فاخفى حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، شوف رجلان تحبا في الله مش بيحبوا بعض عشان يروحوا يشوفوا حته كده يرتاحوا فيها ويعملوا مش عارف ايه اللي بيعملها. ما فيش. ورجل قلبه معلق بالمس، مثلا رجل دعته امراه مثلا نفسه فقال اني اخاف الله، يبقوا دول عملوا مظله ايه؟ مظله امان في الكون. يبقى ربنا لازم يظللهم في الاخره ولا ما يظللهمش؟ لازم يظللهم. وذلك يحب يعمل المجتمع المتوازن في مجتمع، يعني اللي هو نمره واحد. الحديث القدسي فصلهم كده يقول مثلا ايه، شوف لما تيجي تلاقي مجتمع غنيه متواضع وفقيره كريم. شوف المجتمع بقى غنيه ايه؟ متواضع وفقيره كريم. خلاص. وايه كمان؟ وشابه طائع. شوف المجتمع بقى اللي يبقى بالشكل ده يبقى ايه؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
4: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي، كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-3333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: عشتوا عشتوا، يعطيكم العافية.
1: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
2: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
3: الآن استراحة الظهيرة.
4: سيبوه يلعب بالمواد.

هكذا الحب له شتى المعاني والصور، حد دار حلو وحد مر وحد ضامي وذا طبع البشر. وانا احبه، وحتى الماضي المجروح من حبه يحبه احبه، وحتى الحاضر المحروم من عطفه يحب، وحتى الصبر علمني احبه، وحتى الصمت

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: بلدتنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-3333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-296-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

سلام من الله عليكم وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في موجز الأخبار من راديو عدن الغد لهذه الساعة ونبدأه محليا. واصل أبناء مديرية التواهي وتحديدا منطقة الموانئ لليوم الثالث على التوالي تنظيم وقفات احتجاجية سلمية رفضا لمشروع إنشاء محطة غاز وسط حي سكني مطالبين بإلغائه بشكل نهائي. البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يدشن مشروع التمكين الرقمي لتأهيل 500 معلم و30 موجها تربويا في 5 محافظات يمنية بهدف تعزيز قدرات الكوادر ودعم القطاع التعليمي. والمعهد الفني التجاري بخور مكسر يفتح باب القيد والتسجيل للعام الدراسي الجديد في مختلف التخصصات ويدعو الطلاب الراغبين بالالتحاق إلى سرعة تقديم وثائقهم. عربيا وعالميا تشهد تونس منذ أسابيع موجة من الحرائق امتدت إلى عدد من

ولايات البلاد، أبرزها في الشمال الغربي حيث التهمت النيران مساحات من الغابات وأتلفت محاصيل زراعية مخلفة خسائر بيئية واقتصادية. ولقي ما لا يقل عن 25 شخصاً حتفهم في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب موجة الحر الشديد. اقتصادياً، قطر تعلن استئناف الأنشطة البحرية فوراً، متراجعة بذلك عن قرار تعليق الملاحة الذي أصدرته في الشهر الماضي. والهند تعلن عن إلغاء القيود الطارئة التي كانت قد فرضتها على شركات توريد الغاز، وذلك عقب استئناف تدفقات الغاز الطبيعي المسال القادمة من الشرق الأوسط. رياضياً، شعب حضرموت يتفرد بالصدارة ب 16 نقطة بعد فوزه على شباب البيضاء، واليرموك يهزم سلام الغرفة الذي بقي في ذيل الترتيب بلا رصيد في ختام الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم. بضربة جزاء من إمبابي، فرنسا تقصي باراغواي وتتأهل لمواجهة المغرب في ربع نهائي مونديال 2026 في يوم الثلاثاء القادم. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

مع الخليجي وانت تلعب في

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذه المجالس المباركة ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، نحن منهجنا في هذه الحلقات أننا نتكلم حول عدد من الأحكام الشرعية المتعلقة بالصلوات والصوم وإلى غير ذلك من الأحكام. وقد كنا تكلمنا في حلقة ماضية حول الصلاة وفضلها وكذلك أركانها وواجباتها، ثم توقفنا ووصل بنا الكلام إلى أنواع الصلوات التطوع، وأن منها صلوات تطوع مقيدة مثل صلاة الضحى مقيدة بوقت، مثل السنن الرواتب مقيدة بصلوات، مثل سنة الفجر مقيدة بصلاة الفجر. ما يصلح واحد بعد العصر يصلي سنة الفجر أو بعد المغرب يقول سوف أصلي سنة الفجر، لا، هي لها وقت معين. كذلك من الصلوات المقيدة صلاة الضحى، وصلاة الضحى أيها الإخوة والأخوات ورد فيها عدد من الأحاديث، من ذلك ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بثلاث. يقول أبو هريرة: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وكذلك في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله
0: عدن الغد صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: الله عليه وسلم كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. وكذلك جاء أنه صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر بصلاة الضحى، وأوصى أبا الدرداء بصلاة الضحى، أوصى عددا من الصحابة بأن يصلوا الضحى. وكذلك في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: من قعد في مصلاه حين ينصرف من الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، كما عند أبي داود. أقل ركعات الضحى أيها الإخوة والأخوات أن يصليها ركعتين، لحديث أبي هريرة قال: وركعتي الضحى. وأكثر ركعات صلاة الضحى أن يصليها ثمان ركعات، كما جاء في حديث أم هانة أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى، صلى ثمان ركعات سبحة الضحى، كما رواه الجماعة. ولمسلم عن عائشة قالت: كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. إذن الضحى أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، وإن شاء أن يزيد فلا أحد يمنعه من الزيادة، سوى أن السنة ألا يزيد على الثمان ركعات. ولا شك أن لها فضلها، أعني أن صلاة الضحى لها فضلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: يوما يصبح على كل سلامة من الناس إذا أصبح صدقة، يعني كل واحد منكم يجب عليه أن يتصدق كل يوم عن كل مفصل من مفاصل الصدقة. كم مفصل؟ كم مفصل؟ هذه 360 مفصلا، هذا مفصل، يعني اليد الأصبع الواحد فيه ثلاثة مفاصل، هذا مفصل وهذا مفصل.

0: عن ذلك كله ركعتان يركعهما أحدكم في الضحى. إذا كان الإنسان يجب عليه هذه الصدقات، لو أنه صلى هاتين الركعتين في الضحى لكفته عن هذه الصدقات جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا مبينا فضل صلاة الضحى، قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. حين ترمض الفصال يعني حين يشتد الحر فتقوم الفصال. الفصال هي صغار الإبل، تقوم من الرمضاء حتى تأتي إلى الظل فتجلس فيه. فغالبا متى ترمض الفصال؟ ترمض الفصال غالبا قبل الظهر بنصف ساعة، بساعة، يعني مثلا إذا كان يؤذن الظهر الساعة 12 فإنه يبدأ في الساعة العاشرة والنصف ونحوه، يبدأ الشمس تشتد حتى تقوم الإبل الصغار ثم تتبعها الكبار، تقوم إلى ظلها. هذا في آخر وقت، في أفضل وقت صلاة الضحى. آخر وقت صلاة الضحى وأول وقت صلاة الضحى قد حدده النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فأول وقت صلاة الضحى هو الذي جاء في حديث أنس بن مالك قبل قليل، لما قال صلى الله عليه وسلم أن من جلس بعد صلاة الفجر ثم سبح سبحة الضحى بعدما تطلع الشمس. إذن بعدما تطلع الشمس وترتفع يبدأ وقت صلاة الضحى، وينتهي مرورا بأفضله، أفضله قبل الظهر بساعة ونصف تقريبا، ثم ينتهي وقت صلاة الضحى قبل أذان الظهر بتسع أو عشر دقائق، الذي هو وقت تعامد الشمس قبل الزوال، وهو وقت نهي عن الصلاة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى وكان يحرص أصحابه عليها. هذا فيما يتعلق بصلاة الضحى، وهي من صلوات النوافل المقيدة بوقت. كذلك من أهم الأمور المتعلقة أيضا بالنافلة سجود التلاوة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا عليه، وسمي بسجود التلاوة لأن التلاوة هي سببه، وقد شرعه الله عز وجل عبودية لله تعالى عند تلاوة الآيات وعند استماعها تقربا إليه وخضوعا لعظمته وتذللا بين يديه. يسن السجود للتالي والمستمع دون السامع. ما هو الفرق بين المستمع والسامع؟ الفرق بين المستمع والسامع، المستمع هو الذي يكون جالسا بقصد الاستماع إلى القراءة، يعني شخص مثلا يقرأ قرآن، جاء شخص وجلس بجانبه يستمع إليه، فإذا قرأ هذا القارئ سجدة فيها تلاوة، أفرض أنه قرأ مثلا كلا لا تطعه واسجد واقترب ثم سجد، فيسن للثاني أن يسجد معه، أيضا يسن له أن يسجد معه. أما إذا لم يسجد صاحبنا فإنه لا يسجد معه، كما جاء أن عمر جلس وقرأ أحدهم آية فلم يسجد، فقال له عمر، وكانوا يستمعون إلى قراءته، فقال له عمر: أنت إمامنا، فإن سجدت سجدنا وإن لم تسجد لم نسجد. فالدليل على أنه إمامه أنه إذا سجد التالي.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيرا أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب.

0: فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: سد المستمع، لكن يشترط أن يكون مستمعا، يعني جالس عنده لأجل أن يستمع. أما إذا كان سامعا فإنه لا يسجد. مثال: أفرض أن إنسانا مثلا جالسا في المسجد، أن إنسانا جالس في المسجد يقرأ قرآن، وشخص آخر جالس مثلا يكنس المسجد أو يرتب المصاحف أو يصلح مثلا الأنوار أو نحو ذلك، فهذا القارئ يقرأ وذاك الشخص ليس لا يستمع إليه، إنما يشتغل في المكنسة ونحو ذلك. فقرأ هذا القارئ قوله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب، الله أكبر، وسجد. لا يسن لذاك الشخص أن يسجد لأنه ليس مستمعا وإنما سامعا. فالسامع هو الذي تطرق سمعه الآية لحظة من اللحظات، أما المستمع فهو الذي يقعد لأجل أن يستمع ولأجل أن ينصت إليه. فهذا الفرق بينهما، في سن السجود للمستمع دون السامع بشرط أن يسجد الذي يتلو أيضا. كذلك أيها الأحبة الكرام، لو أن امرأة تتلو القرآن وسجدت للتلاوة، سنة لمن كان يستمعها وإن كان رجلا، حتى لو كان يعني زوجها، سنة له أن يستمع، سنة له أن يسجد معها. كذلك جاء عن بعض السلف رحمه الله تعالى أنهم كانوا يحرصون عند السجود أن يطيلوا من الدعاء لله عز وجل، ويقولون إنه موضع إجابة، كما جاء عن أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي. إذا ابن آدم قرأ السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله، يعني نفسه، يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، كما رواه مسلم. إذن سجود التلاوة له فضله. عدد سجدات التلاوة في القرآن 14 سجدة، واختلف في 15. وجاء أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قرأ مرة آية فسجد وسجد الناس، ثم قرأ مرة أخرى آية فيها سجود فلم يسجد، فتهيأ الناس للسجود، ظنوا أن سيسجد، فقال: أيها الناس، إنها رخصة، يعني هذه سنة ليست واجب، إن أردت أن أسجد سجدت، وإن لم أرد أن أسجد فلن أسجد، لكني رأيتكم قد تهيأتم للسجود فسجد، رضي الله تعالى عنه. هذا يدل أيها الأحبة على أن سجود التلاوة ليس واجبا، لا، إنما هو سنة، إن شاء أن يسجد سجد، وإن لم يشأ لم يسجد. هذا فيما يتعلق بسجود التلاوة. كيفية سجود التلاوة هو كالتالي: الأصل في سجود التلاوة أنه إذا سجد يكبر عند السجود، ولا يكبر عند الرفع، ولا يسلم. يعني افرض أن إنسانا يقرأ من غير صلاة، يقرأ ثم قرأ مثلا قول الله تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، فأراد أن يسجد، نقول: قل الله أكبر واسجد. ويشترى وينبغي أن يسجد على الأعضاء السبعة، لأنه سجود شرعي، ينبغي أن يسجد على الأعضاء السبعة. أما إذا كان في صلاة فإنه يكبر عند الخفض وعند الرفع، إذا كان في غير الصلاة جالس لوحده يكبر عند السجود لكن لا يكبر عند الرفع. أما في الصلاة فإنه إذا جاء الآية التي فيها سجدة يقول: الله أكبر، ويسجد سجودا تاما، ويعني يدعو الله عز وجل بما شاء ويسبح، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع. ويدل على ذلك أيضا أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان يحرص الناس عليها، ومر يوما عثمان برجل يقرأ القرآن. فلما رأى ذلك الرجل عثمان، الرجل رأى عثمان الخليفة مر عنده، أراد أن يسجد الخليفة، ففتح المصحف على طول على آية فيها سجود وأخذ يقرأها. فمر عثمان وقال: إنما السجود على من استمع، أنا لست مستمعا، أنا فقط كنت أمر. يدلك على أنهم كانوا يعني متقررا عندهم الفرق بين المستمع وبين السامع. ماذا يقول في سجوده؟ يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، كما يقول في سجود الصلاة. وإن قال: سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم اكتب لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، فلا بأس. والإتيان بسجود التلاوة عن قيام أفضل من الإتيان به عن قعود. معنى ذلك أن الله عز وجل لما ذكر السجود في كتابه قال سبحانه وتعالى: ويخرون للأذقان سجدا ويزيدهم خشوعا. فجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت إذا أرادت أن تسجد سجود التلاوة قامت قائمة ثم سجدت ثم قامت مرة أخرى. دل هذا على أن السنة لمن أراد أن يسجد، أو الأفضل لمن أراد أن يسجد، أن يسجد عن قيام، هذا الأفضل له، لكن لا يجب عليه ذلك، وإنما إن شاء يفعله وإن لم يشاء لم يفعله. هذا فيما يتعلق بسجود التلاوة. كذلك من الأبواب المهمة هنا، ما دام أننا تكلمنا عن التطوعات وتكلمنا سابقا عن التطوع بصلاة النافلة والتطوع بصلاة الضحى، وكذلك سجود التلاوة على اعتبار أن له يعني شيء من أحكام الصلاة. طبعا بالمناسبة قبل أن ننتقل، سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة. طيب إذا كان الإنسان يقرأ غيبا، أفرض أن إنسانا محدثا ويعني أن إنسانا محدث وكان يقرأ قرآن غيبا فقرأ قوله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. طبعا المحدث حدث أصغر يجوز أن يقرأ القرآن غيبا، فأراد أن يسجد، هل يسجد وهو على غير طهارة؟ نعم، يجوز أن يسجد وهو على غير طهارة، لأن سجود التلاوة ليس له حكم الصلاة. وكذلك يجوز أن يكون سجود التلاوة إلى غير القبلة، لا يشترط أن يكون سجود التلاوة إلى القبلة، لأنه ليس له حكم الصلاة، إنما هو ذلة بين يدي الله عز وجل وانكسار له، فليس شرطا أن يكون يعني له نفس أحكام الصلاة. كذلك المرأة الحائض إذا كانت تقرأ القرآن، يعني نفرض أن امرأة حائض تقرأ القرآن وقد مسته بحائل بقفاز أو نحوه، ثم أرادت أن تسجد، يصح لها أن تسجد وليس عليها شيء، ولا يلزمها عند قراءة القرآن أن تكون طاهرة إذا كانت ما تمسه يعني مباشرة، وكذلك لا يلزمها أن تغطي رأسها لأجل السجود، وذلك لأنه ليس له حكم الصلاة. أخيرا أيها الإخوة والأخوات، سوف نتكلم بكلام سريع فيه شيء من التفصيل حول أحكام صلاة التطوع المطلق. ونعني بصلاة التطوع المطلق هي الصلاة التي ليس لها نية معينة. يعني نفرض أن إنسانا كان جالسا في بيته مثلا بعد صلاة الظهر، فوسوس له الشيطان أن يفعل معصية، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلم ينتهي الشيطان عنه، فقام صاحبنا هذا لأجل أن يصلي ركعتين يدحر بها شيطانه. طيب السؤال الآن، هاتان الركعتان هل هما سنة فجر؟ لا. سنة فجر بعد الظهر؟ لا. طيب هل هي سنة الظهر؟ لا، هو صلى صلاة سنة الظهر في المسجد. هل هي سنة مغرب؟ هل هي سنة عشاء؟ ما دام أنها ليست سننا من هذه، إنما هي نافلة مطلقة، هكذا ركعتان لله، مثل لو واحد جالس مثلا في المسجد في الحرم فسمع مثلا عن فضل الصلاة في الحرم، وأن من صلى مثلا أن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، وأن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة ونحو ذلك، فتحمس وقام صلى ركعتين لله، نقول هاتان الركعتان هي نافلة مطلقة، لا هي سنة فجر ولا ظهر ولا عصر، هذه نافلة مطلقة يتنفل بها إذا شاء. هذا الذي نعنيه بالنوافل المطلقة. النوافل المطلقة طبعا هي من أحب الأعمال إلى الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وجاء كذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال: سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل. فلم يقل قيام الليل نفسه، إنما صلاة تطوع مطلق. وقال: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. وقال صلى الله عليه وسلم وهو مبينا ذلك، قال: يا ثوبان، عليك بكثرة السجود، كما في صحيح مسلم قال: فإنك ما تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ومدح الله عز وجل القائمين من الليل، فقال سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أيها الأحبة الكرام، هذه الصلاة ينبغي على العبد أن يعظمها وأن يحسن علاقته بربه جل وعلا فيها، وأن يعلم أنه كلما ازداد العبد تقربا إلى الله تعالى ازداد الله تعالى له حبا وإليه تقربا. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن قبض عبدي، قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. فقوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في هذا الحديث: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. النوافل متعددات، وأفضل أنواع النوافل أن يكون المرء متنفلا بصلاة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، خاصة أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على مثل هذه الصلوات. لذلك لو تأملت معي وجدت أن الصلوات على أنواع. يعني مثلا الآن تعال عند الزكاة، هي نوع واحد، زكاة مال تخرجه مثلا وتخرجه في يوم معين، أو تتصدق بصدقة معينة. الحج كيفية معينة يفعل الإنسان مرة في العمر ويتكرر مرة في السنة عن المسلمين. لكن الصلاة لا، هناك صلاة جنازة ولها كيفية، وصلاة عيدين لها كيفية، وصلاة جمعة لها كيفية، وصلاة صلوات عادية لها كيفية. فكل صلاة من هذه الصلوات لها كيفية، وقد عدد الله عز وجل هذه الكيفيات ونوعها، وذلك لما لها من الفضل العظيم. أيها الأحبة الكرام، أفضل صلوات التطوع في وقتها أن يتطوع لله تعالى في الثلث الأخير من الليل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا إن الله ينزل في ثلث الليل الآخر ثم يقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون مستيقظا في هذا الوقت. قيام الليل متى يبدأ وقته لمن أراد أن يتطوع؟ قيام الليل قال الإمام أحمد رحمه الله يبدأ من المغرب إلى طلوع الفجر. يعني لو إنسان مثلا بعد صلاة المغرب إلى العشاء صلى ركعتين ركعتين، خلاص هذا يعتبر إن شاء الله من قيام الليل. وقد طبعا لكن أفضله ما يكون في آخر الليل. وقد قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، ويعني بناشئة الليل ما بعد المغرب، خلاص هذا يسمى ليل. النهار ينتهي بالمغرب، من بعد المغرب هذا يسمى من الليل. كان صلى الله عليه وسلم يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين، لحديث أبي هريرة: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، كما رواه مسلم وغيره. وكان عليه الصلاة والسلام يستحب أن يكون التطوع في البيت، كما قال: صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، كما رواه مسلم، ولأنه أيضا أقرب إلى الخشوع. أيها الأحبة، صلاة التطوع يجوز للمرء أن يصليها وهو جالس مع قدرته على القيام، يجوز أن يصليها وهو جالس مع قدرته على القيام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها قائما، لكن لما حطمه الناس وأتعبوا صلىها جالسا. لكن الذي يصلي التطوع جالسا مع قدرته على القيام ليس له إلا نصف أجر القائم، ليس له إلا نصف أجر القائم. كذلك صلاة التطوع من أراد أن يتطوع بها في سفر، يعني إنسان مثلا مسافر في طائرة وأراد يصلي لله ركعتين هكذا يتقرب إلى الله بهما، فيجوز له أن يفعل ذلك، ولا يشترط له أن يستقبل القبلة، فإن المتنفل على دابته في السفر لا يشترط له أن يستقبل القبلة. كذلك من فاته تطوعه بالليل، لو إنسان مثلا تعود أن يصلي بالليل يتطوع، لكن فاته أن يتطوع بالليل، فاته أن يصلي يتطوع بالليل، نام عن وتره أو نحو ذلك، فيصليه في الضحى، يقضيه في الضحى، أو يقضيه، طبعا يقضيه في الضحى ليس على صفته يجعله شفعا. يعني أفرض أنه دائما يقوم الليل ثلاث ركعات، فإنه إذا أراد أن يقضيه من الضحى فإنه يقومه يصليه أربع ركعات، اثنتين واثنتين. أما إذا صلاه بين الأذان والإقامة لصلاة العشاء فإنه يصليه على صفته، وهذه حقيقة مسألة تغيب عن كثير من الناس. صلاة الوتر لو كنت لم تصليها وأذن الفجر عليك وذهبت إلى المسجد، ما دام أنها لم تقم بعد صلاة الفجر فإنه يجوز لك أن تصلي الوتر ثلاث ركعات على هيئتها التي تصليها في الليل. جاء هذا عن عمر، وجاء عن عائشة، وجاء عن مغيرة بن شعبة، وجاء عن كثير من السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك، وكانوا يحرصون على أن إذا فاتهم شيء من صلواتهم على أن يقضوها من الضحى تقربا إلى الله تعالى بذلك. وحتى أيضا ما تتعود النفس على أن المرء يبدأ يتقاعس عن الصلوات دون أن يكون له إعادة لها، أن تعود النفس على أنه إن فاتها شيء من الصلوات قضته، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم باركين أينما كنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقات قادمة، والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم.
3: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك، وصوتك صوتنا.

0: من قلب عدن، حيث يلتقي الموج بالحكاية.
1: برنامجكم على طاولة النقاش، قضايا ساخنة،
0: تحليل عميق،
1: وضيف يضع النقاط على الحروف.
0: من السبت إلى الثلاثاء في الساعة الرابعة عصراً،
1: أنتم أبطاله وصوتكم يصنع الفرق.
0: شاركونا آراءكم بالتواصل عبر أرقامنا
1: 781-952-1-21
0: أو اتصلوا بنا عبر الرقم
1: 02-338-7913.
0: بعد الخبر على راديو عدن الغد
1: 899-959.

0: يا مساء الخير، يا مساء السعادة للمستمعين الأحباء في كل مكان. يا حيا ومرحبا بمخرجنا عاصم حكيم وبزميلتي الغالية دينا. يتجدد لقائنا معكم اليوم في حلقة جديدة من بعد الخبر.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، وخلونا نبدأ برنامجنا بأولى الفقرات المتواجدة معنا، وهي جولة سريعة حول أبرز المستجدات اللي كانت حاصلة في عدن. زار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأسبق المهندس أحمد الميسري وزير الدفاع الأسبق الفريق الركن عبد الله عليوة للإطمئنان على حالته الصحية. وفي أبيان انطلقت اللقاءات التشاورية الخاصة بتأسيس المجلس التنسيقي التوافقي بمشاركة رسمية ومجتمعية ضمن جهود تهدف إلى تعزيز الشراكة وتوحيد الرؤى. ومن العاصمة المؤقتة عدن دشنت كلية الطب بجامعة عدن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، فيما التقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بقيادة الجمعية الألمانية اليمنية لبحث آفاق التعاون في عدد من المجالات التنموية. وفي شبوة تتواصل أعمال توسعة وسفلة عقبة خفعة بالتزامن مع استمرار الجهود لإعادة تأهيل كورنيش كرد النمر في مديرية البريقة بعدن ضمن مشاريع تحسين البنية التحتية والخدمات.
0: وكذلك في شأن الصحي، يبحث مستشفى ابن خلدون بمحافظة لحج تدشين مخيم جراحي مخ مجاني بدعم كويتي، فيما تتواصل أعمال صيانة مصنع الأكسجين بمدينة الشحر لضمان استمرارية الخدمات الطبية. وفي حضرموت دشنت قوات خفر السواحل خططها التوعوية لموسم نجم البلدة، كما انطلقت حملة تفتيشية على المراكز الحجز بساحل المحافظة لتعزيز الرقابة القانونية. وتوقع أيضا المركز الوطني للإرصاد هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات خلال الساعات المقبلة، داعيا المواطنين أخذ الحيطة والحذر. رياضيا، فاز فريق وحدة التريم على البرق في دوري الدرجة الثالثة للأندية حضرموت الوادي، فيما توج منتخب الجالية الصومالية في خرز بكأس الاستقلال بعد فوزه على المنتخب بعدن بركلات الترجيح.

0: وبكذا تكون جولتنا الأخبارية انتهت، ونبدأ في الفقرات المتواجدة معنا. وبأول محور متواجد معنا وهذا الموضوع عن آثار اليمن، معركة استعادة التاريخ.
1: ليست كل الحروب تخاض بالسلاح، فهناك معارك تخاض من أجل الذاكرة وأخرى من أجل الهوية. وعندما تغادر قطعة أثرية وطنها بطريقة غير مشروعة، فإن ما يفقده أو ما نفقده ليس مجرد حجر، إنما تمثال بل جزء من شعب أو قصة شعب وحضارة امتدت لآلاف السنين.
0: وفي خطوة تعكس استمرار جهود حماية التراث اليمني، أعلنت الهيئة العامة للآثار والمتاحف تتبع 28 قطعة أثرية يمنية موجودة في لندن ضمن تحركات تهدف إلى توثيقها ومتابعة أوضاعها في إطار السعي لاستعادة الآثار التي خرجت من البلاد بطرق غير قانونية.
1: اليمن ليس بلدا عاديا في سجل الحضارات، بل موطن لمملكة عريقة تركت إرثاً إنسانياً ما زال يثير الاهتمام حتى اليوم. ولهذا فإن أي قطعة أثرية تغادر موطنها لا تحمل قيمة مادية فقط، إنما تحمل هوية وتاريخ شاهد على حضارة لا يمكن تعويضها.
0: وخلال السنوات الماضية فتحت الصراعات والأوضاع الاستثنائية الباب أمام تنامي تهريب الآثار والإتجار بها، لتجد بعض القطع طريقها إلى متاحف عالمية أو صالات عرض ومزادات أيضا، في مشهد يطرح تساؤلات حول مسؤولية حماية التراث والجهود المبذولة لاستعادته.
1: ولكن استعادة هذه الآثار ليس مهمة سهلة، فهي تتطلب توثيقا ودقيقا وإثبات لملكية القطعة وتعاونا قانونيا دبلوماسيا مع جهات ومؤسسات دولية. لهذا فإن كل قطعة يجرى تتبعها تمثل خطوة جديدة في طريق طويل لاستعادة جزء من ذاكرة الوطن.
0: ويبقى السؤال الأهم، ليس فقط كيف خرجت هذه الآثار، بل كيف نحمي ما تبقى منها؟ وهل يكفي استرداد القطع الموجودة في الخارج، أم أن حماية المواقع الأثرية داخل البلاد تمثل المعركة الحقيقية للحفاظ على التاريخ اليمني؟
1: طبعا، ولأن الحديث عن التراث لا يقتصر على الماضي بل يرتبط بالهوية الوطنية ومستقبل الأجيال. طبعا يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم للحديث عن جهود تتبع الآثار اليمنية وآلية استعادتها والتحديات التي تواجهنا. طبعا بيكون ضيفنا على الهاتف اليوم القاضي عشال المسبحي، رئيس نيابة الآثار.
0: أهلا ومرحبا بك حضرة القاضي، ونرحب بك بحلقتنا اليوم، ونسعد مساك وكل أوقاتك يا رب.
2: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم
2: السلام. عليكم ورحمة الله، ونشكر تفاعلكم مع هذا الموضوع الذي يهم الوطن وهويته. فاليمن لها تاريخ طويل وجذور ممتدة إلى ما قبل الميلاد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نتشرف باللقاء معكم وطاعة الإجابة على أسئلتكم، تفضلوا.
0: يسعد كل أوقاتك. طبعا إحنا يعني بداية في هذا الموضوع، ماذا تتمثل عملية تتبع 28 قطعة أثرية يمنية في لندن بالنسبة لجهود استعادة التراث؟
2: نحن لا نقتصر الموضوع على لندن. نيابة الآثار في عدن هي نيابة حديثة افتتحت بجهود معالي النائب العام حفظه الله ومجلس القضاء.
0: نعم.
2: هناك قضايا في كل عام، مثلا العام 2022 وردت إلينا 3 قضايا: تهريب إلى أسبانيا، تهريب إلى بريطانيا، تهريب إلى فرنسا. أولا، ما هو التهريب؟ التهريب هو خروج القطعة خارج حدود الوطن.
0: نعم.
2: هذه القطع ثبت تواجدها وعرضها في مزادات في تلك الدول. تقدمت هيئة الآثار أدلتها ودعوى أمامنا، وقمنا بإعداد الدراسات والرفع بها إلى معالي النائب العام الذي له وفقا لقانون الإجراءات الجزائية طلب الإنابة القضائية من تلك الدول والاسترداد، وسعينا في تلك الإجراءات وأن تكون أفضل الخارجية والسفراء الذين يمثلون الجمهورية في تلك الدول. هناك حصلت على قيل لتلك القضايا والقضايا في عام 2023 التي عددها 3 قطع، منها عدد من القطع موجودة في المملكة العربية السعودية وفي دولة عمان 52 قطعة وفي سويسرا 5 قطع، الذي قمنا برفع دعوة إثبات ملكيتنا لاشتراط تلك الدول أن يكون هناك حكم بإثبات الملكية. قام فضيلة القاضي الدكتور سامي رئيس محكمة الأموال بفتح ملف للقضية، وكلفنا هيئة الآثار بصفتها الممثل القانوني والموكل إليه حماية الآثار وكذلك مكتب الثقافة. وأثناء الجلسات أنا طلبت إدخال وزارة الخارجية لأن لها اختصاص، فكل شيء يتم هنا نرسله عبرها وهي تقوم بالتخاطب مع السفراء الذين يمثلون الدولة. الحمد لله صدر حكم بعد استعراض التقارير الفنية لخبراء دوليين وخبراء محليين أثبتت تلك القطع بوجود صفات وسمات أنها يمنية، والتي يسمونها في هذه التقارير أنها سمات جنوب الجزيرة. تمام. وهي اليمن جنوب الجزيرة. والحمد لله يعني تحقق من خلالها، وفي فرنسا استعادوا القطعة وهي لدى السفير، وكذلك في أمريكا، وكذلك في سويسرا حيث وردت إلينا مذكرات من سفيرنا هناك. ولكنهم أبقوا القطع لديهم بحجة الاختلالات الأمنية في البلد، ولكن مع ذلك رفعت مذكرة بالرأي إلى معالي النائب العام أنه لا يمكن التعلل بهذه، ونحن في أمن وأمان وعين الله تحرسنا، نطلب بإعادتها. شوفي بالنسبة للآثار الموجودة في عمان، دولة عمان الشقيقة متعاونة معنا وأرسلت مذكرات إلى هيئة الآثار وعديت ملف في ذلك، ويقولوا تعالوا استلموا القطع حقكم، شكلوا لجنة وتعالوا استلموها. فالتقيت النائب العام وجهني بأن أعمل محضر ورأي حول الموضوع، اجتمعت مع الأخ الدكتور أحمد بطايا رئيس هيئة الآثار ودونت محضر بتشكيل لجنة مني ومنه للسفر إلى دولة عمان، هو خبير وأنا وكيل نيابة مشرف على القضية، لأن قانون الإجراءات ينص أنه أي فحوصات أي شيء للموضوع الجريمة يجب أن يشرف عليه عضو النيابة أو وكيل النيابة المتولي القضية. رفعنا ذلك المحضر إلى معالي النائب العام واستقبله، ورفع مذكرة إلى رئيس الوزراء آنذاك الأستاذ أحمد عوض، وتفاعل مع الموضوع ووجه مذكرة إلى المالية، إلى وزير الخارجية الدكتور الزنداني، وتوقفت الأمور ولا ندري لماذا.
1: جميل.
2: رغم أن دولة عمان تقول تعالوا استلموا حقكم لهم عدة سنوات. ثم عقبنا بمذكرات، ولكن الوضع كما تعرفين في البلاد ولا ندري سياسة البلد كيف. أما نحن من الجانب القضائي نقوم بواجبنا.
1: طيب.
2: أنا في العام 2005.
1: تفضل تفضل كمل أستاذي.
2: في العام 2025 تلقينا قضيتين، وهي تهريب قطع أثرية إلى برشلونة.
1: جميل.
2: عدد قطعتين. قطعتين. طبعاً فيها تقارير، عدينا فيها ملف. ورفع إلى معالي النائب العام للتخاطب لطلب الإنابة والاسترداد وتهريب نقص أثري إلى دولة بريطانيا. طبعا هذا النقص الأثري ذو أهمية كبيرة، حتى أن أحد الخبراء كان قد استعرض هذا النقص في الجوف وقام بتصويره في حينه، ثم فجأة معروض في أحد المزادات في بريطانيا يحمل شرح تاريخي لعادات ولعادات ثقافية عادات دينية، يعني نقص ذو أهمية. طبعا الجوف معروف أنها كانت دولة عظيمة في اليمن، كان موقعها وعاصمتها في الجوف. معنا الآن في عام 2026 أربع قضايا: واحدة تهرير إلى فرنسا، اثنين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ثلاثة إلى دولة النمسا. هذه قد وجدت في المتاحف تمام معروضة، ولا اشتراطات زي أمريكا يشترطوا اشتراطات أن يكونوا قد بلغوا والأمن قام بإجراءات. وهذا نحن جمعنا الأدلة حول ما وجد لدينا من حيث إثبات الملكية ومن حيث الإجراءات التي اتخذت. أني كما تعرفين البلد في دوامة، المنافذ كبيرة برية وبحرية، والحوثي المطار مفتوح، أكثر الحاجات تتهرم من عنده، لا يهمهم وطن، ما يهمهم إلا جني المال. فالقضاء الأفاضل الذي لدي قاموا بالتحقيق وسماع الأدلة وإعداد مذكرة رأي، ودرستها أنا ثم رفعتها إلى النائب العام. معنا قضية تهريب درع دهري إلى الخارج، إلى الآن لم يتم تحديد مكانه حسب مذكرة وزير الثقافة. ما هو الإجراء الذي يتم في هذا؟ هو التخاطب عبر معالي النائب العام مع شرطة الأنتربول الذي هو ممثل اليمن الدكتور عبد الخالق السلوي، مع الأدلة التي نقدمها والصور القطعة لعمل نشرة دولية عبر الأنتربول أينما وجدت، في منفذ، في معرض، في مزاد، يتم ضبطها.
0: طب معلش حضرة القاضي، سؤال واحد، أنا ممكن أعرف بأنه كيف نعرف بأنه هذه الآثار، كيف نتأكد منها بأنها من الأصح تعود لليمن؟ يعني أنت لما بتروح هذه الآثار إلى الخارج، كيف ممكن يعرفوا بأنه هي أصلها فعلا لليمن، بأنه إحنا من قد يعني قد نكون تلاعبنا في هذا الموضوع؟
2: شوفي، هذا سؤال له أهمية كبيرة جدا. نحن وإن لم نكن نعلم، عندنا ينزل خبراء آثار دوليين منذ قيام الثورة أو يمكن من قبلها، هناك سمات وصفات محددة للرسومات الحجرية هذه، من حيث الأعين، من حيث الأنف، من حيث شكل الوجه، لما يتم نحته من قطع في اليمن، وأيضا تحمل الأحرف المسمد سبب الخط المسند. وعن هذا الدراسات معدة ومعروفة في المنظمات الدولية وعلى مستوى اليمن. معنا هنا برضو خبراء خريجين قسم الآثار، منهم من درس في اليمن ومنهم من في الخارج، يعرفون ويعرف الكل أن سمات القطعة اليمنية تختلف عن القطعة الفرعونية. لو تشوفين مقارنات الدول التي تهرب إليها، عندما تقدم إليها التقارير يدرسوها ويطبقوها على القطع فتكون صحيحة، لأن دائما نشوف أن القطع اليمنية العيون بارزة، مثل الوجه ثاني رموز، وبعضها سرقت من متاحف، يعني قدها مصورة لدينا، زي هذا النقش الأثري الذي نشر عنه عبد الله محسن، هذا خبير دولي ومهتم بالآثار، واصل وهو كل ما تعرض في مكان ينشر في صفحته على الفيس، فيتم أخذ الأمر ودراسته. حتى معنا خبير واحد أردني اسمه زيدون زيد، من الذين نزلوا إلى اليمن وعملوا دراسات مع عدة خبراء قديماً، ويقومون بإعداد تقارير، وتقاريرهم دولية مقبولة، وأيضا تقاريرنا. هذا ردا على سؤالي.
1: طيب أستاذي أو قاضينا، ما أبرز التحديات التي تعيق استرداد الآثار اليمنية الموجودة خارج البلاد؟
2: بات بعض الدول تشترط اشتراطات يعني متعبة. مثلا المرة السابقة يشترطون صدور حكم، قال إحنا مش ممكن نرفع حكم لها عن قضية جنائية، وإنما رفعنا دعوة تبعية بإثبات الملكية، وقدمنا التقارير للمحكمة وأقتنع بها فضيلة القاضي الجهبة الدكتور سامي عباد، رجل فاهم وتم صدور حكم بها، معنا مشاكل ما في جدية في السلطات التنفيذية زي ما شرحت لك، حتى السعودية وحتى عمان ينادوا علينا منذ عدة سنوات يا ناس تعالوا استلموا حقكم. تعطلت الورقة ولا ندري ما هي الأسباب.
0: وكأن الأسباب مجهولة يعني هكذا،
2: يعني الأمور السياسية ملخبطة.
0: نعم.
2: لكن من الأمنية إحنا الحمد لله عايشين، أنت عايشة.
0: أي والله، اللهم لك الحمد والشكر، كلنا عايشين بنعمة.
2: لا والله، في عاد في اليمن روح الإيمان، ما حد يقصد لا بيت أحد ولا لا محل أحد.
0: نعم مهما حصل. فطب إحنا لو بنعود وبنقول مثلا بأنه هل توجد لديكم تقديرات لحجم الآثار اليمنية ربما اللي خرجت بطرق غير مشروعة من البلد؟
2: نحن لا نتحدث إلا عما هو ملفه لدينا.
0: أيوة.
2: لأننا قضاء لا نقوم بالتكهنات ولا فأنا
0: طيب.
2: قد شرحت لك حتى عدد القطع في كل دولة وكل سنة.
0: لا يعني هو فقط هذه، معلش حضرات القاضي،
2: أنا ممكن أعطيك يعني عدد مهول من الآثار التي، شوفي هذه الآثار سجلها التي سرقت من
0: طيب.
2: متاحف يمنية في المحافظات المختلفة، عدد 543 قطعة كانت في متاحف عدن، في أبيان، في نعتقد في مارب أو في الجوف، المهم الذي لم تؤكد منه، في مارب، في عدن، في أبيان، لأنه أبيان القاعدة عبثت بالمتحف الذي كان متحف ضخم واستولوا على أشياء ودمرت أشياء. هذا وزير الثقافة قام بالتخاطب مباشرة مع وزير الداخلية لإبلاغ أو توجيه الدكتور عبد الخالق الصلوي رحمه الله، لأنه هو مدير الشرطة الدولية الانتربول اليمني، وهو من خلال هذا الملف، ملف PDF أرسله لي معالي النائب رحمه الله، يحتوي على 2900 وشوية صفحات. حتى هذه القطع فيها صور، فيها التقارير، فيها هذا الآن غير معروفة من خلال نشره إلى جميع المنافذ اليمنية برية وبحرية وجوية مراقبتها، ونشر دولي حيثما وجدت يتم ضبطها. هناك استمرار أحداث قبل ما تضبطها في متحف وهاتوا، لا لا، هذه ضاعت علينا من متاحفنا، تم سرقتها، وهذه التقارير وهذه الصور يكون بعدين استردادها سهل متى ما ضبطت.
0: طيب قاضينا،
2: هذا بالنسبة للجانب العملي.
0: أوكي. طيب قاضينا، ما الذي يمكن أن يقوم به المواطن للمساهمة في حماية التراث ومنع تهريب هذه الآثار إلى خارج البلد؟
2: هذه هي مسؤولية الجميع، وأنا قد قلت عند مقابلتي التلفزيونية أن هذا حتى واجب على وزارة التربية أن يقوموا بتوعية الطلاب بأهمية تراثهم ونشر إعلامي من أجل أن تغرس في الناس قيم المحافظة على تراثهم، لكن أحيانا بإطلاعهم على نشرات الفيسبوك الذي يقول فيه بعضهم هذه معروضة بمبلغ كذا كذا بالدولار، يجعلهم ينأون عن تسليمها لهيئة الآثار مقابل مكافأة. وهيئة الآثار مساكين هم من جيز غيرهم، ما عاد فيش دعم مالي ولا يقدر، وبعض الأحيان يعجز الممثل القانوني في الحضور يقول ماشي معي بس قداش الراتب شهرين ثلاث شهور.
0: صحيح.
2: ونحن نعاني نعاني يعني، فكيف عادهم بيشتروا قطع من مواطن؟ دخل في الناس الطمع
0: بالضبط هكذا،
2: هذيك القيم والمبادئ التي كانت تسود.
0: يعني هو حقيقة يعني حضرة القاضي آخر كلمتين أنت قلت حاليا هو يمثل واقعنا بشكل عام، ما بقولش أنا يمثل فقط محافظة عدن، لا إحنا عارفين بأن الأوضاع اللي مرينا فيها ربما كانت هي السبب. نعم
2: أنا وكيل نيابة الأثر للجمهورية مستعدم.
0: نعم أنا عارفة هذا الشيء، فلذلك قلت لك إحنا ما بنتكلمش في جهة معينة إنه بمكان أو بآخر، لا إحنا نقول
2: عن هيئة نعم. الآثار هي المسؤولة برضو عن الجمهورية. يقولون نحن نعجز، يعني معانا مواقع أثرية أو معالم في حضرموت تم الاعتداء عليها، في تعز، في أبيان، في لحد، وجدنا صعوبة في وصول الممثلين إلينا، وسافرت أنا لهنا، وصعوبة في تنفيذ السلطات المحلية لتوجيه لنا. أبيان دالحين موقع قروي يتعرض للنبش. المرة الأولى وجهنا مذكرات يا محافظ وجه الأشغال بنقل هذه العشاش وإزالتها.
0: طب يعني ما فيش استجابة كان من المحافظ أو إيش بالضبط اللي حاصل؟
2: ما فيش استجابة. والآن يشكو لي النائب رئيس الهيئة مما يشكو به الأستاذ ربيع مدير هيئة أثار أبيان أنه لم يتمكن حتى من مقابلة المحافظ، أنه يوجد نفسي معالي النائب العام حفظ الله أرسل لي صور قال لي شوف الموضوع، وبدأ يتحركه وبدوا من قبل قاموا يحفروا فيه بير، البير أنا له تجمع سكاني يعني مهمشين، بدوا ببناء عشاش داخل الموقع ويقومون بإحداث حفريات وسرقات لقطع مكبية قديمة وزي الأحجار الكريمة. المهم أنه نفسه عرس.
0: أيوة
2: الآن يعني. نحن إن شاء الله بحسب توجيه معالي النائب العام سنتخاصم مع المحافظ الجديد هذا، وإن شاء الله يكون عنده حسن الظن
0: بإذن الله
2: هذا الموقع وغيره من المواقع.
0: طبعا حضرة القاضي ربما قد تكون لديك رسالة أخيرة تحب أنك تتكلم عنه، أو قد لا يعني ما أسعناش الوقت بأنه نسألك عن سؤال وترى أنت بأنه هو يكون مناسب للإجابة عنه، فتفضل.
2: رسالة الأخيرة أن يتم تعديل قانون الآثار. قانون الآثار ضعيف جدا للعقوبات. تتخيلي أن الذي يتجر بالآثار عقوبته لا تزيد عن 10,000 ريال غرامة.
0: فربما فعل النهب والعبث هذه الأشياء كلها بسبب عدم تفعيل القانون بشكل صحيح.
2: العقوبة مزبرة جاءت القانون المصري، القانون السوري، القانون الأردني، القانون الإماراتي. القانون المصري إذا ثبت أنها إصابة لتهريب الآثار عقوبتهم الإعدام.
0: أيوة.
2: وقد تصل إلى عقوبة الحبس المؤبد أو 10 سنوات. عندنا ذا الكلام ما فيش غرامة وغرامات لا تساوي شيء، لأن القانون قديم من عام 98. ال10,000 ذيك الأيام كانت كبيرة. الآن هذه 10,000 شيء 25 ريال سعودي.
0: صحيح.
2: فأبقى تاجر وأقول له على الحجر قطعة، إذا ما قدرناش نضبطها لا نستطيع مصادرتها، هكذا يقول قانون العقوبات.
0: نعم.
2: المصادرة الوجوبية لأشياء مثل هذه أو أشياء أخرى زي الأسلحة المخدرات بشرط ضبطها، إذا لم نضبطها أدفع لك 10,000 روح. هذا همنا الكبير.
0: أكيد.
2: ثانيا معنا القانون الذي صدر في 2011 وهو الخاص بالمدن التاريخية الذي هو هنا مديرها الأستاذ المهندس ناصر، لكن إلى الآن لم تصدر موافقة دولية على اعتبار عدن من المناطق التاريخية، والآن في سعي وأنا استدعوني منظمة اليونسكو لأتولى إعداد الجانب القانوني في الدليل الإرشادي لمدينة عدن التاريخية.
0: جميل.
2: وربنا يعيننا
0: بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله. طبعا
2: أي أسئلة أخرى
1: الله يسعدك إن شاء الله. الله يسعدك. شكرا لك القاضي عشال المسبحي نائب رئيس نيابة الآثار. طبعا احنا شاكرين لك تلبية الدعوة ومداخلتك الجميلة، وحماية الآثار اليمنية مسؤولية مشتركة، فكل قطعة أثرية تعود إلى الوطن تمثل استعادة لصفحة من تاريخ عريق، والحفاظ عليها هو الحفاظ على هوية اليمن طبعا وحضارتها الممتدة عبر آلاف السنين.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، ووصلنا لمحورنا الثاني من برنامجنا حين تطرق الباحثة باب منزلك، هل تبدأ من هنا صناعة القرار؟ قد لا يستغرق زيارة الباحثة الإحصائية إلى منزلك سوى دقائق، لكن ما يسجل خلالها قد يكون أو يبقى لسنوات مرجعا تعتمد عليه الجهات المتخصصة في فهم واقع المجتمع. فخلف كل إجابة يقدمها المواطن وتكون صحيحة هناك رقم، وخلف كل رقم حكاية قد تغير طريقة التخطيط للمستقبل.
1: وهذا ما يجسده بدء تنفيذ الفترة 16 من الجولة الثانية لمسح ميزانية الأسرة في العاصمة المؤقتة عدن، وهو مسح وطني لا يقتصر على معرفة حجم الدخل أو أوجه الأنفاق، بل يسعى إلى رسم صورة متكاملة عن واقع الأسر حتى تبنى القرارات على معلومات دقيقة لا على التقديرات ولا الانطباعات.
0: في عالم اليوم أصبحت البيانات من أهم الأدوات التنموية، فلا يمكن معالجة مشكلة

0: دقيقة كانت النتائج أكثر واقعية، وكلما زادت ثقة المجتمع بهذه المسوح أصبحت الخطط أقرب إلى احتياجات الناس.
1: رغم ذلك ما زال البعض ينظر إلى هذه الزيارات بشيء من الحذر، متسائلا لماذا تطلب هذه المعلومات وكيف تستخدم وهل ستظل محفوظة بالسرية. هي تساؤلات مشروعة طبعا، والإجابة عنها جزء مهم من نجاح أي عمل إحصائي.
0: وكما أن اعتماد التقنيات الحديثة في جمع البيانات يعكس تطورا في العمل الميداني ويعزز دقة النتائج وسرعة إنجازها، لكن يبقى العنصر الأهم هو تعاون الأسر، لأن أي معلومة مفقودة قد تؤثر في الصورة الكاملة التي يبنى عليها التخطيط.
1: إذن إلى أي مدى يسهم هذا المسح في تحسين الخدمات؟ كيف تتحول المعلومات التي تقدمها الأسر إلى مؤشرات تساعد على رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية؟ ما الذي يجعل هذا المسح مختلفاً عن غيره من الدراسات؟
0: نعم بالضبط، ولذلك كانت متواجدة معنا اليوم في هذا التصريح الحصري لراديو عدن غد الأستاذة زهرة صالح علي الباشا، مشرف محافظ عدن لمسح ميزانية الأسرة ومدير عام إدارة الطوارئ والكوارث ومدير إدارة الخدمات في الجهاز المركزي للإحصاء بالديوان العام.

الرحمن. في البداية أشكركم جزيل الشكر على الاستضافة وتسليط الضوء حول ميزانية مسح ميزانية الأسرة 2026. إن عمل المسح رغم كل التحديات على الساحة له مؤشر طبعا رائع على حنكة وصلابة قيادة الجهاز المركزي للإحصاء ممثلة بالدكتورة صفا معطي. ولا يخفى طبعا على أحد إن الجهاز المركزي عانى من الركود والتهميش لفترة طويلة، ولكن حاليا نستطيع القول وأن الجهاز بدأ يستعيد عافيته، وسوف يتمم كثير من المسوحات إلى جانب مسح ميزانية الأسرة، وخطى خطوات كبيرة اختزل فيها كثير من الأمور حتى بدأ الآن يظهر كجهاز مركز معلومة الدولة بشكل مشرف. ونتمنى طبعا دعم الحكومة لهذا الجهاز الحساس. وبالنسبة للمسح طبعا يمثل هذا المسح مسح ميزانية الأسرة الذي طبعا ينفذ بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم من البنك الدولي. يعتبر هذا المسح من أهم وأضخم طبعا المسوحات التي ينفذها الجهاز المركزي للإحصاء، حيث يهدف الحصول على بيانات مفصلة عن دخل وإنفاق الأسرة وربطها بالمتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وأيضا يتيح لنا معرفة أنماط الإنفاق الاستهلاكي السائد في المجتمع ومستوى الدخل والإنفاق للأسر، ويوفر بيانات شاملة وحديثة حول كثير من الجوانب مثل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وأيضا النزوح. بمعنى أن المسح تكمن أهميته بما يوفرهم بيانات إحصائية أساسية تسهم في إعداد البرامج والخطط التنموية والاقتصادية.

0: الماديه والاجتماعيه، وتعطي مجال لوضع سياسات وسياسات وخطط على مستويات وطنية، وتعد بيانات هذا المسح طبعا هي المصدر الرئيسي لقياس الفقر في المجتمع. جاءت هذه المرحلة الآن كما لا يخفى على أحد، الوضع الراهن الذي يعيشه اليمن، وخاصة المناطق المحررة اللي هي المناطق الشرعية، لأن المسح سوف يتم أو يتم الآن وسوف يستكمل في هذه المحافظات فقط اللي هي محافظات الشرعية. وكمان جاءت مرحلة المسح الآن، لأنها كما تعرفون آخر بيانات كانت هي بيانات ما قبل الحرب، يعني بيانات تعتبر قديمة، وكون الجهاز المركزي للإحصاء بالشراكة ودعم البنك الدولي يتمم هذا المسح في هذه الفترة، هذا دليل على أنه يريد أن تكون بيانات يعني حديثة للحكومة والجهات الدولية عن كيفية معيشة الأسر ونوع الدخل والإنفاق ومستوى الفقر في المجتمع. ما يميز هذه المرحلة عن المراحل السابقة هو أن البيانات بتكون حديثة. كمان بيكون بيظهر لنا في هذه المرحلة بعد طبعا استكمال المسح وخروج النتائج إلى النور ونشرها على مواقعنا في موقع الجهاز المركزي للإحصاء، بتظهر طبعا كثير من المؤشرات وكثير من النتائج التي تهم صانعي القرار. وأيضا استدعى عمل المسح في هذه المرحلة نتيجة لحدوث كثير من التغييرات على الساحة، وخاصة بعد الحرب، من ارتفاع أسعار ومن أسلوب معيشة ومن عملية النزوح من المحافظات الأخرى. كمان يميز هذه الفترة فترة المسح الحالية عن سابقتها أنها يمكن تكون أكثر مرونة وأكثر تقنية. بالنسبة للأسر التي يتم مشاركتها في المسح، طبعا تختار هذه الأسر عن طريق العينة، حيث يتم اختيار العينة من قبل الإدارة العامة للعينات في الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع خبراء البنك الدولي، وقد حددت تقريبا 7,920 أسرة مبحوثة بتكون سيتم زيارتها خلال 12 شهر، يعني عام كامل. وزي ما قلت لكم هي بتكون للمحافظات المحررة فقط، وكون العينة صممت لتكون طبعا ممثلة على مستوى المحافظات الشرعية، بالإضافة إلى تمثيل النازحين، فهي يعني وهي تكون يعني بطريقة تمسح بها بطريقة علمية، فلهذا فمن الطبيعي والمنطقي أنها تعكس واقع المجتمع في عدن وفي كل المحافظات التي سيتم المسح فيها. طبعا هناك في تخوف من بعض المواطنين في مشاركة بياناتهم. نحن في الجهاز المركزي للإحصاء تم تدريب الباحثات على كيفية إنجاز المسح، وتم الاختيار بعناية، ونحن عشان نتفادى هذا الموضوع ونتفادى هذا التخويف للأسر. تقوم الباحثة بسبب يعني بتطمين هذه الأسرة المبحوثة بأن البيانات التي سوف تدلي بها ستكون سرية للغاية ولن تستخدم غير للأغراض الأغراض الإحصائية فقط. وأيضا كمان تحرص الباحثة بأنه لا يحق لأي حد يكون متواجد مع الأسرة المبحوثة أو مع المدلي بالبيان لهذه الأسرة يكون من خارج الأسرة إلا إذا وافق رب الأسرة المدلي بالبيان بأن الشخص اللي هو من خارج الأسرة يكون متواجد، لأن قد هذه الأمور يعني تعرقل أو لا تعطي فرصة لمدلي البيان أن يعطي بيانات دقيقة، قد يكون يحرق من بعض الأسئلة فيعطي إجابات مغايرة. أيضا لضمان سرية البيانات لا يسمح للباحثة أن يعني تأتي أو أن تدخل معها أي شخص آخر عدا الأشخاص المرتبطين بالمسح، يعني كمشرف المحافظة، كبعض من أعضاء اللجنة مثلا، مثل المراقب الميداني، هذون فقط اللي ممكن يسمح لهم أنهم يدخلوا مع الباحثة. أيضا كمان من السرية للبيانات لا يسمح للباحثة بأنها تترك التابلت في أي مكان تخوفا أن يتم فتحه والاطلاع على بيانات الأسرة المبحوثة. هذه بالنسبة لسرية البيانات. ونتمنى من كل الأسر طبعا إنها تطمن إن بياناتها يعني بيتم التعامل معها على أعلى مستوى من السرية ولن تستخدم إلا للأغراض الإحصائية فقط. طبعا من أبرز المعلومات التي ركز عليها المسح، ركز المسح على كثير من الجوانب مثل خصائص الأسرة وخصائص المسكن والصعوبة الوظيفية، وأيضا تركز في الجانب التعليمي والنزوح الإجباري وكيفية الاستهلاك والإنفاق في الأسرة ودخل العمل وغير العمل، وأيضا ركز في السلع المعمرة وكثير كثير من المعلومات التي تخص الأسر. هذه المعلومات وهذه البيانات التي تم بحثها مع الأسرة المبحوثة بعد كذا طبعا تخضع إلى عدة مراحل قبل إخراجها إلى النشر وإلى النور، حيث يتم جمعها والتدقيق فيها ومعالجتها وعمل التحليل لها، وبعد كده تخرج بشكل نتائج نهائية وبشكل مؤشرات يستفاد منها صناع القرار بإعطاء الأولوية في وضع الخطط حسب نسبة كل مؤشر. أما إذا تحدثنا عن التحديات التي تواجه فريق العمل الميداني، هي نلخصها في واحد اللي هي قد تكون العينة المبحوثة أو الأسر التي يستلزم مقابلتها تكون في أماكن مرتفعة يصعب الوصول إليها، ولكن فريق العمل يعمل جاهداً على الوصول الدخول إلى هذه الأسرة وعمل المقابلات معها. أيضا قد يكون المدلي بالبيان غير متواجد أثناء الزيارة، فتعاود طبعا الباحثة الزيارة مرة واثنين وثلاثة حتى يتسنى لها مقابلة المدلي بالبيان. من التخوف أيضا والتحديات اللي هي تخوف الأسر من الإدلاء ببياناتها، ولكن تعمل الباحثة بتطمين هذه الأسرة بسرية البيانات التي تؤخذ منهم، بأنها لن تستخدم إلا للأغراض الإحصائية فقط. أيضا في هناك بعض الأسر أثناء النزول لا تكون موجودة، يعمل فريق العمل على زيارة الأسرة مرة واثنين وثلاثة حتى يتمكن من الحصول على الأسرة ومقابلتها. بالنسبة لاستخدام الأجهزة اللوحية، طبعا أسهمت هذه الأجهزة في اختزال وتقليص الوقت والمعاناة وتحسين جودة البيانات وسرعة إنجاز المسح. وسهلت طبعا هذه الأجهزة عمل الفرق الميدانية في جمع البيانات، سواء كان ذلك في مرحلة الحصر أو أثناء تنفيذ المقابلات الميدانية وتعبئة بيانات الاستمارة. سابقا كان يستخدم السجلات والأوراق والقلم، ولهذا حل الجهاز اللوحي أو التابلت، وأصبح هو البديل للورقة والقلم. وما يميز الأجهزة اللوحية إنها تكون يعني تحدد الوقت بدقة أثناء إجراء المقابلة، وأيضا تحدد موقع العمل عند النزول الميداني، ما يسهل يعني معرفة منطقة العمل التي يتم النزول لها. أيضا يعمل على تقليص الأخطاء والتنبيه للباحثة في حال مثلا قفزت الباحثة من الإجابة، فهنا الجهاز يعمل لها تنبيه إنه في معك خطأ. أيضا يعمل الجهاز على تنبيه الباحثة في حالة إنها أدخلت بيانات يعني غير منطقية أو غير متسقة أثناء المقابلة، وهذا كله يقلل من الأخطاء أثناء الإدخال. من مميزاته أيضا إنه يتيح للباحثات جمع البيانات في المناطق التي لا تتوفر فيها شبكة إنترنت بمجرد توفر الاتصال. أيضا يعطي مرونة وسهولة في متابعة العمل ومراجعة البيانات أول بأول، مما يساعد على معالجة أي مشكلة مبكرا. عند اكتمال البيانات من الميدان أثناء النزول الميداني وانتهاء فترة المسح، وقبل أن تخرج هذه البيانات بشكل نتائج نهائية، تخضع هذه البيانات زي ما أسلفنا سابقا للمراجعة والتدقيق وعملية التحليل، ثم بعد ذلك يتم إعداد التقرير الرئيسي والجداول التفصيلية للنتائج المخرجة بعد كل هذه المراحل، ومن ثم نشرها والاستفادة منها على موقع الجهاز المركزي للإحصاء، وتتيح فرصة لصناع القرار بعمل الخطط والبرامج التنموية. تسهم هذه النتائج والمؤشرات في تطوير طبعا الخدمات ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية إلى حد كبير جدا، كونها تضع أمام صانعي القرار كل المعلومات المطلوبة في العمل وخطط التنمية والتنموية والخدماتية حسب الأهم فالأهم، وبحسب مراكز طبعا الضعف والقوة في كافة جوانب الحياة. فلا وكما يقال طبعا، فلا تخطيط بدون إحصاء ولا تنمية بدون تخطيط. طالما وجدت والبيانات كاملة وحددت المؤشرات، فهنا يقع على مسؤولية الحكومة والجهات الدولية أن تبحث في كيفية عمل الخطط التنموية حسب ما هو متوفر لديها من مؤشرات. رسالتي طبعا التي أود أن أوجهها للأسر التي سوف يتم مقابلتها خلال الأيام القادمة، أتمنى من كافة الأسر أثناء المقابلة أن تكون متفهمة ومتعاونة مع الباحثات، وكون هذا المسح طبعا يعكس الكثير من المؤشرات والنتائج التي ستساعد الحكومة في وضع الخطط المستقبلية لتحسين المستوى المعيشي والخدمي بصورة أفضل. لهذا فإن مشاركة هذه الأسر يعتبر غاية في الأهمية، وكل البيانات التي سوف يدلون بها سوف تكون سرية للغاية وسوف تستخدم لأغراض المسح فقط، كونها وتكمن أهميتها بأنها تعكس فهم الظروف المعيشية من الإنفاق على الغذاء والسكن والتعليم والخدمات والصحة. طبعا كلما كانت البيانات دقيقة واضحة، هذا بيسهم إسهام كبير في إعطاء نتائج يعني جيدة لتحسين الوضع المعيشي. وطبعا هذا كله لن يكون إلا بتعاون واكتمال فريق العمل من قيادة إلى مشرفين، إلى لجنة فنية، إلى مراقبين ميدانيين، إلى باحثة. كل هذه المنظومة تكون طبعا مترابطة وتكون على مستوى المسؤولية لإنجاز هذا المسح والخروج بنتائج مشرفة.
1: طبعا مستمعينا الكرام، متابعينا الأحبة، حابين نشكر الأستاذة زهرة صالح علي الباشا، مشرف محافظة عدن لمسح ميزانية الأسرة 2026، مدير عام إدارة الطوارئ والكوارث، ومدير إدارة الخدمات في الجهاز المركزي للإحصاء الديوان العام، على مداخلتها الجميلة، ونتمنى أن يكون الجميع استفاد منها.
2: بالضبط هكذا. وأنا فقط يعني حابة أضيف شيء قبل ما ناخذ اتصالات إذا كانت متواجدة لليوم، بأنه ربما البعض حاليا بيتساءل بأنه لماذا تحديدا الباحثين حق الإحصاء بيزوروا المنازل وبيسألوا عن الدخل والمصروفات وهذه الأمور الطبيعية. هي المسح هنا بالنسبة لنا احنا ليس فقط مراقبة للوضع، لا، احنا حاليا يعني هم بيعملوا على مسح لمعرفة المعيشة كيف ممكن تكون، ليتناولوا ما يعني أنا ممكن أشوف غيري إيش ممكن يأكل على وجبة الغداء، أو إيش ممكن يكون عنده على العشاء، أو يمكن حتى يكون ما فيش. احنا نعرف الميزانية كاملة لهذه المنطقة للمكان هذا، فلذلك نعمل المسح. طبعا مواهب عاصم بيقولنا في اتصال، خلينا ناخذه.
1: نقول ألو، يا مساء الخير.
3: الخير.
1: حيا ومرحبا استاذ محمد.
3: ديانا.
1: اي دينا.
3: قبل ما اتحدث عن موضوعكم الحلوه لكن عندي ملاحظه فنيه.
1: اهلا وسهلا تفضل سيدي.
3: طبعا كاعلاميين.
1: الله يسعدك.
3: جيبوا موضوعين، هي جميله موضوعين. لكن جيت ضيفين عندكم. اولا ياتي الموضوع الاول وبعدين ياتي الموضوع الثاني، الاول يتبخر. الشيء الثاني ان المشتركين لا يستطيعوا ان يشاركوا لان الوقت ضيق.
1: نعم.
3: اما اتيت بموضوع واحد. أو موضوع الموضوع
2: الموضوع نعم. الآن متاح لكم يا عم محمد بحيث إن إحنا فاتحين. أيوة أنا عارفة
1: فهمنا
2: ولكن
3: إحنا لكم المخرج مدير البرامج.
2: أيوة أيوة إحنا حاليا فاتحين المجال لاستقبال الاتصالات علشان نبدأ ونتناقش مع المتابعين والمستمعين. فتفضل أنت أعطينا رأيك.
3: الموضوع الأول
2: نعم.
3: أنا سمعت القاضي وأشكر على صراحته وهذا يدل على أن باقي معنا قضاء نزيه بعضهم مش كلهم في قضاء نزيهين صراحة كلامه جميل وأسألك صدري. أنا أرى أن التحف أو الآثار هذه مهمة جدا وكان لي حديث مع مدير الآثار في عدن اللي هو سالم صاحبي سالم مش عارف ما نسي اسمه كان مدير شو موظفين لأ مدير الآثار في عدن هو لحق ما أدري اسمه فيه الآن في لحق. فالموضوع أنه يشوف الآثار هناك تابعات لكن للأسف هلو
2: أيوة إحنا معك
3: لكن للأسف إنه شوفي أنا لا أقول وزير الخارجية أو السفير في إهمال صح لكن هناك تخصصات إيش تسوي الوزير لو كله. أنا أعرف إنه كل سفارة فيها مرهق ثقافي ومرهق الثقافية مهمتها مش مع الطلاب مع قضايا ثقافية مش مع مهام زي السفير يشتغل إنه سفير تتوقيت مرهق الثقافي
2: أيوة
3: اللي هو مشغول بحاجات شخصية ولا بأموره ولا طيب مرهق ثقافي يعطي لي ما نقولش الاقتصادي في اقتصادي كان ملحق الثقافي يعطي لي توجيه تابع هذه الامور. فالثقافيين مش معهم برامج او معهم اشغال كبيره كذا ما مش شكل طلاب. انا عايش ملحقين تقريبا كثيرين يعالجوها وينتبهوا للاثار لان الموضوع مهم جدا والله مهم جدا. انا عجبني ان اشار الى سوريا. سوريا مره الحرب زينا وقع عندنا حروب واحد عمرها يمكن 80 عام اشتغلت في الاثار لما جاء الحرب كانت تدور وإنه الحرب تجري تحصل الآثار اللي نهبت تشعر من اللي أخذوها وبعد الحرب نشرت هذا الموضوع وكرموها وحاكموا الناس ورجعوا كثير من الضعيف رغم أن سوريا الآن فيها مشاكل وزينا. فأنا أختصر كلامي أقول على السفراء إذا البعض منهم يستحق قليلا الآثار هذه التاريخ الشعوب من قال الغاضي وإنه يا سفير والله يا وزير الخارجية والسفراء وقلنا لي سيدرا برضه صديقي وقلنا معلش نقول الحقيقة يا أخي كلف مختصين كم معك طاقم بالسفارة من حق اقتصادي من حق ثقافي نائب السفير مش عارف ايش كلف من حق الثقافي وهذا يستحق منك جهد. أنا أذكر واحد يقولوا لي كلمني من يافا جاء من بريطانيا قال جيت أزور متحف في بريطانيا قال فوقيت ب شغلت كوبريشن حاجة في الفضاء كوكو مش عارف ايش قال بحثنا عنه في يافا أكثر من موقع حصلنا قال مع الحرب أجي فوقي أنه مثلا متحف في لندن قال من الله ومن الأقدار كتبوا كوكب أو مديش آثار من كوكب وكتبوا فوقه يافع قال ذكرت أن هذا اللي عندنا قالوا تابعنا الآن تابع الموضوع هذا لا أطول أشكركم موضع مهم لكن معليش الله يتقبلنا
1: كمان نوه القاضي أستاذ محمد أنهم هم يسعوا إلى استرجاع هذه الآثار للبلاد طبعا وعملوا مجهود جدا جبار لكن الوضع وإن شاء الله لكن تسترجع هذه الآثار.
3: شوفي أعطيك ملاحظة أخيرة باختصار مثلا في لبنان بس ما في هذا تمام الملاحقات الثقافية كانت عندي كاتبة ثقافية وأجيبها وحولت أنا الجامعة والآن الملاحقات الثقافية بدل العطاش هذه لو كانت بريطانيا ولا في هذا والله بتعرف من بعض الرجال بدل العطاش ملاحقات ثقافية
1: نعم شكرا. إن شاء الله شكرا تسلم. لك أستاذ محمد ونحن سعيدين بداخلتك طبعا دينا لو نرجع لموضوع المسح هذا طبعا هو بيخفف أعباء كثيرة عن الأسر.
2: أيوة.
1: هناك أسر جدا تعاني طبعا نأخذ الاتصال دينا
2: نقول ألو السلام عليكم
4: ألو
2: يا حيا ومرحبا
4: يا مساء الخيرات
2: مساء النور
4: والليرات
2: أيوة
4: والمسرات يا ميت أهلين وسهلين
2: ويا مرحبتين
4: تحية لك مواهب تحية لك دينا منو مخرجنا
1: عاصم
4: تحية لك عاصم حكيم حبيب قلبي
2: وتحية أيضا وكمان تحية لك خلينا الآن نكون بالموضوع طبعا شوف احنا اليوم معانا موضوعين موضوع حول الآثار
4: أنا بشارك في الموضوع الثاني
2: أنت شارك في الموضوع اللي تشوفه بالنسبة لك أهم تفضل
4: أنا بشارك بالنسبة للإحصاء
1: تمام أوكي احنا كلنا أذن صاغية
4: نقول للإحصاء أهلا وسهلا في أيوة
1: يا سلام
4: وبنعطي معلوماتنا كاملة
1: حلو
4: ونحن واثقين كامل الثقة
1: يا سلام
4: وقد أقوم من قبل ورحابنا بس في حاجة تزعلنا فيهم
1: إيش
4: البنت لما تجي يعني نضيفة ندخلها داخل حرمة موجودة نخليها تستقبلها ما لها غلس ماي ما ترضيش ونفرش له طول راحة وتجلس بالحوش والحماء. وبعدين احنا نخربط في المعلومات.
2: لأن شوف باقول لك كمان في أحيان.

0: لبنان الوضع صراحة صراحة يعني الوضع يا عزيزي هو اللي بيكون السبب. مش كل الناس ربما قد تكون نيتهم طيبة، مش الجميع ربما يرحب بنفس الترحيب اللي انت بترحب وبتهلي، نوايا الناس بتختلف، فاحنا احيانا ما نقدرش نلوم الناس، فاهمني؟
1: بعدين هي تشتي ما تشيش تدخل تتشوه تشتي تاخذ البيانات والمعلومات وتمشي
2: مشان تعرف ان الحرمة موجود.
0: ايوه فاهمه عليك،
2: مشان اطمنها يا بنتي.
0: صحيح،
1: خير ان شاء الله.
2: اسمعي انت ثاني، نحن نخربط في المعلومات.
1: لا تخربطش، نحن شي معلومات صحيحه.
2: ما انا بقول لك الحين احنا ما نحسبش، نجي نقول الراتب رقم ولما نجي نحسب المصاريف تطلع الزيخ.
1: ما لا اكيد هذا شيء طبيعي.
2: لا نسينا
1: من متى كانت رواتبنا تغطي احتياجاتنا؟
2: طيب اسمعي، ان الولد اشتغل هنا قطع خاص اسبوع وهنا اشتغل.
0: ايوه
2: تركت ولا كيف سحابه؟ بس حير انا الراتب 100,000 بطلعه 150.
0: نعم
2: طيب خلاص كمات، شكرا
0: كمات، تحياتنا لك. شكرا لك، مع السلامة. المهم الآن نرجع ونقول بأنه كلا الموضوعين صحيح النوم في كل واحد في جانب مختلف، ولكن كلاهم يمثل موضوع مهم جدا. لو بنجي كمان نشوف على موضوع الآثار وكل الأشياء اللي ذكروها أيضا، بنلاقي أنه حقيقة ذكر القاضي مهم، يعني نقطة مهمة مواهب، وهي إنه كيف نحن نغرس هذا الشيء أساسا من المدرسة بالأطفال نفسهم، من التربية من الصغر، بإنه الوطن والثقافة وكل هذه المواضيع هي تعتبر إرث كبير جدا يجب الحفاظ عليه.
1: ونقول ألو يا حي ومرحبا.
3: ألو مواهب ومدينة والمخاطبين،
1: يا هلا وسهلا، من معنا؟
3: حمود.
1: يا حي ومرحبا، ممكن تجلس مكان شبكة؟
3: والله موضوع حلو، أشكركم على تقدمونه.
1: صوتك يتغطى.
3: نشكر الذين كاتب ما شاء الله، ما غفر كلام.
0: انقطع الخط يا عاصم، للأسف محمود صوتك كان مش واضح، ولكن نقول لك حاول مرة ثانية، ربما يسعنا الوقت حاليا ونقدر نستوعب وناخذ أكبر عدد ممكن من الاتصالات قبل الختام. وإحنا بنعرف بأنه كل واحد ربما قد يهم موضوع معين، ولكن أنا ومواهب كان الاختيار في هذا الموضوعين تحديدا، رغم أنه كانت في مواضيع كثيرة، ولكن الاختيار كان على الأهمية. يعني إحنا خلونا كذا مواهب نشرح لهم بزيادة كمان البرنامج بعد الخبر، اللي هو إحنا بناخد الأخبار الجديدة والحصرية اللي بتكون متواجدة، بنبدأ على بحث هذه الأخبار من الساعة 6 مساء من هذا اليوم إلى اليوم الثاني إلى الساعة 2 بإذن الله تعالى، وننسق مع الضيوف ونحاول قد ما بنقدر جاهدين بأنه نوصل المعلومات بالطريقة الصحيحة وبالشكل الصحيح.
1: طبعا دينا، تحدي الأكبر هو في جمع المعلومات هذه أو المسح اللي يقوموا به عشان نترجم للجهات المعينة أو لجهات الدولة أو للمنظمات الدولية يا دينا. نعم. مؤشرات إلى أن هناك مشاريع تنموية يجب أن نستفيد منها على أرض الواقع، ويجب أن يستفيد منها المواطن، صح ولا لا يا دينا؟ نعم. فالأرقام هي وسيلة، والغاية من ذلك دائما هو استقرار الإنسان واستقراره المعيشي طبعا. ونحن في كثير من الأحيان لازم نحن نكون صادقين بكل المعلومات اللي ندلي فيها. وأترك لك دينا.
0: أوكي مواهب، أنا في هنا تعليق جانا أنا بس حابة أقرأه، هو موجود هنا من أم يزن، بتقول السلام عليكم إلى برنامج بعد الخبر الأستاذة دينا المدني وأستاذة مواهب والمخرج وكل الطاقم، مساكم خير وعافية، وبصراحة البرنامج رائع جدا ومزيد من التطور. بالأمس تم استضافة مسؤول من الغرفة التجارية، يا ريت ينزلوا أرقام للبلاغ عن البقالات الذين رفعوا الأسعار، ويا ريت تسلط الضوء حول رسوم المدارس الخاصة المبالغ فيها، إلى أين هذا العبث بالتعليم. وبتضيف أم يزينة بتقول ملاحظة، يا ريت تطولوا فقرة البرنامج إلى وقت معين. أوكي طبعا، أنا أعطيكم معلومة بسيطة للناس اللي بتسمعني حاليا ومتواجدة معايا سواء عبر البث المباشر أو حتى بيسمعوني عبر الاف ام، بأنه ببساطة طبعا وقتنا معاكم في برنامج بعد الخبر وهو مش محدود بوقت معين، ولكن احنا ربما اليوم ننتهي في الساعة 5:15، ولكن غدا ننتهي في 5:30، وبعد غدا ننتهي بما يعني 5 أو 5:45. فلذلك البرنامج مفتوح ما بين الساعة إلى 1:15، فلذلك احنا دائما بنقول لكم أنه بنحاول قد ما بنقدر نكون متواجدين معكم عبر الاتصالات. فمواهب أنا أظن بأنه اليوم وصلنا لختام حلقتنا لليوم، ولكن إذا كان في عندك شيء حابة بتقوليه قبل الختام.
1: حابة بس أنا وأهلي مستمعين الأحبة أنه آثار بلادنا هذه كنز لازم نحافظ عليه، وكل مواطن مسؤول إلى جانب الدولة إلى جانب الجهات المختصة أنه يبقى

0: يبلغ عن أي عمليات تهريب هو عارفها مثلاً، أو أي شيء يكون فيه يكون مطلع عليه عن أثار بلادنا. طبعاً دينا وصلنا لختام حلقتنا.
1: أيوة. ونقول لذلك لهم بنقول لهم إيش مواهب. أنا والله بيعز علينا فراقهم، ولكن أنا مواهب والله نقدر نقول لكم بس بإنه بإذن الله تعالى نلقاكم بكرة يا مواهب بنفس الموعد وبنفس الأخبار الجديدة والحصرية.
0: أكيد، وانتظرونا غدا في تمام الرابعة عصرا.
1: إلى اللقاء.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
2: وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس. من قلب عدن، حيث يلتقي الموج بالحكاية.
3: برنامجكم على طاولة النقاش، قضايا ساخنة،
2: تحليل عميق،
3: وضيف يضع النقاط على الحروف.
2: من السبت إلى الثلاثاء في الساعة 14:00،
3: أنتم أبطاله وصوتكم يصنع الفرق.
2: شاركونا آراءكم بالتواصل عبر أرقامنا
3: 7819-21-21،
2: أو اتصلوا بنا عبر الرقم
3: 02-38-79-13.
2: بعد الخبر على راديو عدن الغد
3: 899-959.
0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
4: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
4: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
4: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
4: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
4: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل،
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
4: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
4: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
4: من كل صباح
5: عدن هذا الصباح.

حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. ناقش وزير الصناعة والتجارة مع الأمين العام لمجلس الوزراء سبل تحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع الاستثمارات ودعم النشاط الاقتصادي. وفي المهرة شدد المحافظ على تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتعزيز الشفافية ومتابعة معالجة الاختلالات وحماية المال العام. عربيا وعالميا، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية فتح باب التطوع العسكري للمواطنات من مختلف المؤهلات اعتبارا من غد الاثنين. وفي القدس شهد رئيس الوزراء الإسرائيلي وضع حجر الأساس لمركز تراث جديد في مطار عطروث القديم. اقتصاديا، أعلن تحالف الدول المنتجة للنفط زيادة الإنتاج خلال أغسطس بنحو 188 ألف برميل يوميا مع عقد اجتماع جديد مطلع الشهر المقبل. وفي سوريا تشهد اللاذقية أزمة وقود تسببت في توقف عدد من محطات التعبئة وارتفاع الأسعار في السوق غير الرسمية. رياضيا، توج نادي وحدة تريم بلقب بطولة الجمهورية لألعاب القوى للناشئين والشباب، فيما حل البرق تريم ثانيا وشباب رخمة ثالثا. كما أشارت تقارير صحفية إلى اتفاق مبدئي يقضي بتولي المدرب الألماني يورغن كلوب تدريب منتخب ألمانيا بعقد طويل الأمد. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. تقبلوا تحياتي، هذا أنا دينا المدني، دمتم في أمان الله.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959. وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.

0: من قلب عدن، حيث يلتقي الموج بالحكاية.
1: برنامجكم على طاولة النقاش، قضايا ساخنة،
0: تحليل عميق،
1: وضيف يضع النقاط على الحروف.
0: من السبت إلى الثلاثاء في الساعة الرابعة عصرا،
1: أنتم أبطاله وصوتكم يصنع الفرق.
0: شاركونا آراءكم بالتواصل عبر أرقامنا
1: 7 8 1 9 5 2 1 2 1،
0: أو اتصلوا بنا عبر الرقم
1: 0238 7 9 1 3.
0: بعد الخبر على راديو عدن الغد
1: 899-959.
2: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
3: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
2: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
3: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
2: فصول تتبدل،
3: أوقات تتحول،
2: وأنماط الحياة تتعدل،
3: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
2: تتغير الفصول
3: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل،
2: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
3: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
2: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
3: من السبت إلى الخميس
2: في موعد جديد
3: من كل صباح
4: عدن هذا الصباح.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959. عدن الغد، صوت كل الناس.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
3: وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.
4: من قلب عدن حيث يلتقي الموج بالحكاية.
5: برنامجكم على طاولة النقاش، قضايا ساخنة،
4: تحليل عميق،
5: وضيف يضع النقاط على الحروف.
4: من السبت إلى الثلاثاء في الساعة 14:00
5: أنتم أبطاله وصوتكم يصنع الفرق.
4: شاركونا آراءكم بالتواصل عبر أرقامنا
5: 7819521211
4: أو اتصلوا بنا عبر الرقم
5: 02-338-7913.
4: بعد الخبر على راديو عدن الغد
5: 899-959.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: Fox.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعين.
3: حصريا على موقع مارانا.com
4: بيدوروا يتمنوا يتصوروا ويهقوا ويبخروا علشان نسند.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: صفحات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سماء مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سماء مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-331-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: غادنا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، تن آمنة وسلسة، لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.